0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: جاء صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
12: مدارس مجد الحضارة.
13: تمهيدي،
14: أساسي،
11: ثانوي.
15: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
11: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
16: مدارس مجد الحضارة.
17: علم ومهارة.
18: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

فجري مرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو عتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو عتى عاشق

0: صبحكم الله بالقهوة النعيم.
1: كوكتيل صباحي مترن،
2: اقتصاد،
1: ترفيه، قضايا اجتماعية،
2: رياضة،
1: خواطر، وزراعة،
2: وتواصل مع الجمهور.
0: أصبحتم
3: يا صباح النور والعافية.
4: صبحكم الله بالقهوة النعيم.
2: اسمعونا
1: وتابعونا
2: في الفترة الصباحية.
1: أصبحتي
0: أصبحتي أصبحتي فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.

الثامنة والنصف في استديوهات إذاعة دلتا. أسعد الله صباحكم بالخير مستمعينا الأعزاء متابعي أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. وفترتنا الصباحية أصبحت اليومنا هذا الأحد 20 من شهر محرم الحرام 1448 الهجرة، الموافق للخامس من شهر يوليو 2026 للميلاد. صباحكم خير، صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.

0: سامعين الأعزاء، عندما يأتي الصباح يأتي وتأتي معه أجمل الحكايات لتمر بنا وتبعث فينا أروع الكلمات التي نهديها لمن نحب. فالكلمة هي التي تعبر عنا أو تعبر عن ما بداخلنا بسهولة، كلمة قريبة لمشاعرنا. صباح الخير.
1: صباح يبدأ بالأمل ويكتمل بالسعي. لا تنتظر يوما مثاليا، بل اصنع من يومك شيئا يستحق أن يذكر. فالكلمات الطيبة صدقة، والابتسامة أثر، والإتقان عبادة، وما يزرع اليوم يثمر غدا. أسعد الله صباحكم وجعل بدايتكم خير ونهاية أيامكم رضا وتوفيق.

0: سامعينا الأعزاء، جميل هو الصباح حين يبتدئ بكوب قهوة وهدوء ولحظة سكون مع الذات.
1: صباح يشبه الصفحة البيضاء، لا يحمل لنا سوى ما نكتبه فيه بأعمالنا وكلماتنا ومواقفنا، فلا تجعل البداية عادية، فربما يكون هذا اليوم هو الفصل الأجمل في قصة لم تكتمل بعد.
2: صباحاً

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شايل كابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالتي ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة.

0: الجامعة اليمنية المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310 جوال 770-11-9119 واتساب 730-509-509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: مين بيحب الرس؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
8: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
9: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
8: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
9: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
8: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
9: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
8: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
9: برنامج الرياضيات الذهنية،
8: أكاديمية الخط العربي،
9: برنامج الطالب المعلم.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
9: الأصبح الجديد شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
10: Just found it.

0: ما زلنا معكم سامعين الأعزاء على أثير إذاعة دلتا 101.7، كونوا معنا.
1: أحلى الأوقات بس على دلتا.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة.

0: بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ يحب يتعلم يقرأ ويكتب. So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: مالك
1: ضابح
0: ما ضبح بك
1: ضابح
0: ضابح
1: صباح الخير
0: صباح ال...
1: سمعنا الأغنية كلها طبعا رأيك هي قدي حكي الأغنية
0: بصمة مميزة
1: قدي البصمة حكي لو أنت رأيك جينا بدأ بدعاء
0: بسم الله
1: هذا نتكلم شوية
0: بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله وباسمه المبتدئ رب الآخرة والأولى لا غاية له ولا منتهى رب الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الشر السر وأخفى الله عظيم الآلاء دائم النعماء قاهر الأعداء رحيم يخلقه رحيم بخلقه عاطف برزقه برزقه معروف بلطفه عادل في حكمه عالم في ملكه الرحمن الرحيم رحيم الرحماء عالم العلماء صاحب الأنبياء غفور الغفراء قادر على ما يشاء سبحان الله الملك الواحد الحميد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد رب الأرباب ومسبب الأسباب وسابق الأسباق ورازق الأرزاق وخالق الأخلاق قادر على ما يشاء مقدر المقدور وقاهر القاهرين وعادل في يوم النشور إله الآلهة يوم الواقعة رحيم غفور حليم شكور الحمد لله رب العظيم الحمد لله الملك الرحيم الأول والآخر خالق العرش والسماوات والأراضين وهو السميع العليم قابل التوبة شكور حليم العزيز الرحيم الأول الآخر الظاهر الباطن الدائم القائم رازق الوحوش والبهائم صاحب العضايا ومانع البلايا يشفي السقيم ويغفر للخاطئين ويعفو عن النادمين ويحب الصالحين ويوارى الهاربين ويستر على المذنبين ويؤمن الخائفين سبحانك لا إله إلا أنت الكريم العظيم
2: يا الله بعض أدعية من قوتها فعلا تحس أنها قوية جدا
1: قوية.
2: وألفاظها قوية جدا تدخل قلبك
1: بسرعة. وتدخل في القلب يعني أجزل وأجمل من الشعر ولا هذا الأدعية لما تكون فيها استجداء لله طبعا لأنه لا أعز ولا أعظم من الله أنك تستجدي
2: صحيح
1: المهم إحنا اليوم بدأنا أشوف بدأت أحاول ألتزم معكم لأنه بدأنا مع الدراسة العيال بتخلينا نلتزم على فكرة أنا جيت لهذا القاعدة أيضا عندما تتاح لي الفرصة أن أنا أخذ ريست وراحة في البيت قد أنا مع بين أختلمها أمانة وفترة العطل كنت أرقد أكثر فتقريبا أنا بستمر معكم هذه الفترات لا قبل رمضان وإحنا أكثر دواما في الأحد وفقرتنا أيوة وما زالت الخيارات مطروحة أنه نعمل لنا تغيير نوعا ما وغير والله يا ضلال والسامعين والحاضرين أنه بعض الحين بنوصل لمرحلة يأس ولكن الله قال في القرآن ولا تقنطوا من رحمة الله فأنا لست من الناس الضعيف يعني ولا طبيعتي انها تستسلم للوقائع او للمشاكل
0: والصعوبات الهزامي
1: ابدا لكن في نفس الوقت به حالات واعتبارات كثيره منها انك بتبدا تهدأ بتبدأ تخشع السن بيلعب دوره من فتره لفتره بتكون اكثر حكمه واكثر عقلا فليست خوفا وليست تراجعا ولكن استطيع تسميها انه محبة في السكوء أو الهدوء
0: تصالح مع الذات أيوة.
1: صراع الحياة بيبدأ يقل في نظرتك تشي ترتاح تشي تهدى تشي يكون تعاملك أرقى مع الناس أكثر هدوءا ونضجا سلم على العموم أنا حابب والله أن احنا نشتي نعمل احنا قلنا أن نسيم أني تنسق مع أكثر من شخص منهم الدكتور هذا وغيره وغيره وغيره ما نسكتش ما نش داري ما نش حسن الله مش
2: دمرني
1: المهم ضروري تنسقي مع الذي رسلت لك الأرقام به أيضا نبيل المغلس حق المرور ضروري تنسقوا لي معه
2: بشكل أسبوعي فعلا إن إحنا نقدر نستضيفه يوم
1: لا ضروري
2: أتمنى فعلا.
1: لا لا عيجي عيجي استضيف والدكتور حتى بقينا البراجي لو نشل الجهاز يسجلوا معي حتى في مكتبي إذا ما عيجي.
0: لكن الدكتور زيد لو في توجيه إلى الضابط الفلاني من الإدارة نفسها بيلتزم.
1: طيب إيش تقول لكم بفقر إحنا ضرحنا هذا أنا قد ضرحت الفندم نبيل المغلس حق المرور إنه نعمل فقر كاملة للمرور أسبوعية.
0: أسبوعية
2: جميل.
0: أسبوع للنشاطهم.
1: أي دحين نشوف معنا جريمة بتحصل في صنعاء وفي المحافظة الباقية. أصحاب المطارات يا جماعة قدي عصابات بتآذي وتقاتل الناس في الشوارع. 20 مطار يعني أقوى من ضقم. الآن كان يغلقوا الشوارع ويغلقوا الجوالات. الآن قدوا في الشارع وهو ماشي قد بيتحدى الناس. إذا ما وصلش للدكتور بشير هذا وما شافوا وما رأوا غير الأحداث حق الحوادث غير العنترة حقهم يخرجوا من تايلة إنه ما حد عصدمه بيقتلوه.
2: بعدين تواجدهم حتى في الأسواق المكتظة بالناس الزحمة.
1: بلعاني هم بيخلقوا أزمة ويغلق الشارع بيغلق شارع بيوقف في شارع. الآن لو تكلموا من قاتل ومجرم هذا لا أوسخ منهم. هؤلاء أوسخ منهم بيغلق طريق قاطع طريق افهموا في العاصمة. عاصمة يعني بيكسروا النظام والقانون واللوائح بيشوهوا شكل الدولة بشكل كبير. إذا عاد في حياة في هذا الدولة في حياة ذرة حياة يعملوا له محل مع المطرات.
0: والمصيبة أنهم تضامنهم مخيف مرعب.
1: عندنا يا عبد الله لا لا خلاص عصابة.
0: أيوة.
1: ركزوا أنا حذرت زمان لو تذكر إني عاد بدأ عصابة وحذرنا إنهم عيرجعوا في الطريق الذي ما كنا نتوقعها إنه يقول لكم شيء ولا مالي دخل. الآن قب يقلوا حياءهم ويوقف وسط الطريق يمشي دلا وانت سيارات وهو المفروض حتى لو ماشي في الخط يمشي من خط اليمين خط اليسار سريع
2: صح. صحيح
1: صحيح. يمشي لك في اليسار ولا في الوسط يقول لك امشي وعادوا يصيح ويسب وهذا يعني لو تصدم ابوه هذا تقلف في الشارع
2: كل غلطان
1: ما عندش غلطان ما فيش غلطان في تخطيط في قانون.
0: في بقية الدول اقصى اليمين هو لهم الدراجة النارية.
2: أيوة. والأشخاص اللي بيمشوا
0: الدراجة الهوائية.
2: أيوة. بس اليسار هو اللي بيكون سريع وبنشوف فعلا مطارات بتخطى من اليسار وبشكل يعني حتى
0: ما يشتي.
1: طيب هذا مش موضوعنا لكن قررت ان انا افتح في كل حلقة عندي شي ارقام ضروري تنسقي معاها نسيم.
2: طيب.
1: اذكر ان في اكثر من رقمي يعني
2: ما فيش هلا الطبيب بس
1: غيره
2: بس
1: تأكدي ما نشدري أنا بين أتخيل ويمكن لو ذكرت أو ذكرت إن في حالة تستضيفي أو ما رسلت ليش برسلش. على العموم إنه نسقي معه ولا أيضا نسقي مع حق المرور إنه الفندم نبيل المغلس أنت
2: أتمنى وجوده والله.
1: طيب نسقوا الاستضافة والاستضافة نخرج بها حتى بفقرة حتى برنامج خاص للمرور في الإذاعة يكون حتى يوم آخر ما عندي مشكلة لكن يتكلم في المرور يستقبل اتصالات يستقبل مكالمة من الناس ومن المطارات حتى لأن بالناس بيطلب الله بهن هؤلاء البلاط جماعة تخلوا الناس يطلبوا الله.
2: صحيح.
1: في ناس محترمين.
0: الآن المصيبة يا زيد إنه شل مثل ما قلت البلطجة حق سواقة المطارات وبطل المطار وراح باص وهذاك نفسها الطباع الوسخة والتعامل مع الناس
1: دحين في بيت بوس مثلا ما بينتي لك انا الذي عندي يعني بمنطقة جوله بيمنعوا من الجوله ويدخلوا من الحارة غلقوا الشارع خلاص. أي. كيف يمشوا الناس كيف يدخلوا بيوتهم كيف تنشل يمشي المرأة وبعدين يجولك شباب حديثي لا في قبيلة ولا رجلة ولا يعرف اين الحق له ولا عليه.
0: صحيح.
1: بقلة حياة والله كان الناس يخجلوا يا جماعة والله كان الناس يخجلوا والله ان كان الذي غلطني يقول عفوا. أما الآن الانحدار الأخلاقي هذا الذي حصل لنا بعد عن الله وعن الدين وعن الخلق وعن القبيلة هذا كفيل أنه يدمر المجتمع.
2: صحيح.
1: إذا قدر المجتمع سوقي بهذا الطريقة اللهم أنه عاد لك الحمد بتلقى ناس طيبين حتى في دباب ولا في مطر بتلقى ناس يشتي يطلب الله. صحيح. حتى معتب مخلق حتى هادئ في الطريق. على العموم على فكرة هذا مش موضوع أنا كنت أشتري الموضوع ثاني. تخيلوا يا جماعة أني صرت عرس أنا بنكلمكم عن نفسي يعني وفاجأني يعني خوفني الذي حصل من ما رأيته. دخلت أروح أنا عادة أروح أطراف القاعة والجهة المقابلة للسماعة خلف السماعة لأني لا أضيق الصوت هذه السماعات. قلت تكلمنا أنا عن الصوت هذا وشرحته حتى فنيا، هم بيفتحوا الهاي ولفت سماعات مش مش مش يعني بصروف العالم، أي حفلة أي خضاب ما بلف السينما السماعات يجن مدار ما دار. أما في الخضاب والحفلات السماعات لفت رايت في اليمين وفي الشمال، وبعدها تتابع خلفه على هذا بهذا الآلية. هذا ما يخص السماعات. المهم دخلت جيت أجلس، واحد قال هانا بواحد، أنا ظنيت أن بواحد دخل الحمام. تخيل أنه حاجز للمكان ويقول لك بواحد مثل النسوة
2: لا ما يجي الواحد.
1: جاء واحد مشوه هو الذي مراعي له، بيقول تعال جنبي، هذا دليل على أنه مشوه هو صاحب المكان. حتى لو صاحب المكان أنت خلت قاعة، ولم أسمع عمري في حياتي أن بالرجل قال للرجل هذا المكان محجوز إلا له في واحد جالس فيه.
0: بالضبط
1: في واحد قبلك
0: وكان معروف أنه
1: دخل حمام قام يصلي الأدوانه. أيوه. ودخانه وقاتف في المكان
0: معروف.
1: أنا ما قد سمعت إلا وبعدها واحد عزكم الله حتى طريقة لبسه والشال والهذا والجلسة تحس أنه مره. والله بين أتذكر ذا الحين
0: وصلت عرفت.
1: أنا لو كنت عارف أنه يشتي يحجز مكان على بيجي للصاحب جنبي، طبعا هذا سلوك جديد غريب دخيل حاجة تخيل على حياتنا وعلى مجتمعنا.
0: ما كنا نشوفها.
1: أيوة افهموا هذا حاجة حالة خطيرة. يقول لي به واحد قبلك هنا، قلت عفوا تفضل أسير أجلس. أنا وهي كنت أتفاجأ أنه بيدخلوا ناس، يقول أمانة جي جاي جنبي، يعني مش شو واحد من قبل أو دخل حمام، هذا وارد وعادي ولا فيها حرج. المهم يا أصحاب الخير والسامعين، اتفاجأت من هذا السلوك وتفاجأت من الانحطاط الأخلاقي الذي من يوم لا يوم بندخل في انحطاط، وليس في رفعة في لا في أخلاقنا ولا في تعاملنا في البلاد. هذا الآن الناس بيهبضوا جريمة، العالم كله قد بيرتفع يترفع وقد في بينهم لغة حوار، والعالم كله تخيلوا العالم كله قد كلهم في حالة، على الأقل كلهم في حالة إذا لم يحصل تكافل اجتماعي بين الناس ونوع من الأخلاقيات. حتى شفت البرامج الذي عندهم كاميرا خفية وهذا كلها قدي بتدعو للتكافل للتراحم للطاعات للأخلاق. احنا عندنا لا، حتى الكاميرا الخفية عادوا بيدور الخاين والمجرم وعادي التركب هذاك. لا حول ولا
0: قوة، هم قد بيوصلوا رسالة بالكاميرا الخفية حقهم.
1: الرسائل بتوصل الآن يا أخي بالأخلاقيات، وهو لا يحتاج ينشؤون لنا هنا أن الباقين خونوا وهو الضخم. هل بتدخل لها نفوس الناس؟
0: لا
1: البنت حزن والله أني زي من الدمم. والله أني زي من الدمم، خلوها لحالها
0: بتصيح.
1: أيوة بتصيح من خارج. الله يحفظها. طيب احنا هنا ننتهي، ماشي ننتهي معكم هنا لانه كان بموضوع ثاني، خلي الاسبوع الثاني. بدأت اكتب
0: جميل.
1: طبعا بتجينا وبات ذا حين حق الهبوط يا ضلال، بدأنا نشيب فعلا
0: بارد.
1: الهبوط هذا وجعني وجعه، لكن الحمد لله اني دعتيت ما يسموها النوبة. كان وجع لمدة اسبوعين واصل. انا من الاسبوع الماضي افتنت يعني ارتاح خلاص، رجع ما عاد فيش هذاك الألم الملازم لي. ربنا بخير. نحمد الله ونشكر على كل حال، ونسأل الله أنه يخارج ويخرج بلادنا إلى خير وإلى ما يرضاه بإذن الله، وأن احنا نكون من عباد الله الصالحين. يا عبد الإله اشتي أسمع أغنية وائل كفوري، أنا قلبي مشتاق. اسمعوا جميلة
0: نسمعها.

0: ما زلنا معكم سامعينا الكرام في مشوارنا الصباحي عبر أثير إذاعة دلتا، وبين أيدينا مجموعة من رسائلكم. طبعا بذكر برقم التواصل 7236339، هذا رقم أيام الموبايل بنستقبل فيه اتصالاتكم، رسائل الاسماس وأيضا رسائل الواتساب. معنا الرقم سبافون بنستقبل فيه اتصالاتكم أيضا 7111663339، وأيضا الرقمين الثابتين 42101 9 و 422 990. شوف أولى الرسائل من بشرى حيدر. بشرى حيدر بتقول برسالتها: الحب ليس كلمات تقال في رخاء الأيام، بل هو ذلك العهد الخفي الذي يربط ويحين
1: روحين.
0: ها ما شفت شرها. طيب، يربط روحين في مأمن من الخوف. أن تكون الملاذ يعني أن تمنح السلام لمن أودع أسراره وكسوره بين يديك، وأن تجعل من قلبك أرضا صلبة لا تخذل من التجأ إليها. من يخاف الله في عاطفة غيره لا يكسر خاطرا ولا يطفئ لهفة، بل يظل كالغيث أينما وقع نفع، وكالظل كلما اشتد الهجير آوى وحمى. إنها الأمانة الصادقة التي تجعل الحب عبادة والوفاء طمأنينة لا تزول. سعد الله صباحكم بكل خير. في معلم كلمة له، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله وبركاته.
2: أولا تحياتي لأخي الكريم الفاضل الأستاذ زيد فايع، وأقول الحمد لله على السلامة. كما أحيي أخي طلال وأختنا نسيم يحيى والكريم عبد الكريم وعبد الإله المعدني، النجمين الرائعين الجميلين في سماء إذاعة تلتامي 1.7. وسمعت الأستاذ زيد فايع يشتكي من أهل المطرات. أهل المطرات يا أخي الكريم الفاضل يعني بعضهم سيئين للغاية وبعضهم بيطلب الله وبيشتغل.
1: صحيح صحيح، احنا ما عممناش أكيد. في في في بعض الأشخاص من سائقي هذه الدراجات النارية فاتحين بيوت وبيقصدوا الله فعلا ومحترمين جدا، وفي البعض للأمانة سيئين جدا وأخلاقهم سيئة جدا،
2: حتى يتعرضوا لشي واحد شربه ولا مرأة متندلة ولا قد راقبوا واحدة صارت تشتري لشي ولا شي وربه معها ذهبات ولا زلطات ولا من هذا القبيل، يقولوا بهالطش وسحبوها بالشرع. هذا لو قد طبقوا النظام والقانون على واحد من أهل المطرات وعلموا
1: لارتداء الجميع. صحيح صحيح،
2: ما عاد يبقى من هذا الشيء. أنا أعرف ناس أهل المطرات والله يا أختي نسيم إنه بيطلب الله وساع الماء لا بيع، ولكن أهل العقول الشيطانية هم موجودين بكثرة، وقضي عصابات وبعد لا واحد زي وقع بشيء ولا شيء هبونا كفونا كف أهل المطرات أصحابها وليكسرك. نسأل من الله التوفيق والنجاح، وبرنامجكم ومواضيعكم رائع وجميلة. تحياتي لكم وتحياتي للأخ الأستاذ زيد فايع، والله أنا أحب هذا الشخص من كل قلبي لأنه صاحب قرارة حاسمة ولازمة، وتحياتي لكم مرة أخرى. عبد العزيز اللكمي.
1: شكرا جزيلا لك أخي عبد العزيز،
2: مع السلامة.
1: شكرا جزيلا لك.

0: is Radio Delta.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدم.

0: بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
6: كل يوم في هوا
7: وانت ماشي كل يوم.
8: أيوة
7: لازم تاخذها كل يوم.
8: ايش هي؟
7: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحب وبرص ومضغوط وشواية.
9: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
10: يا طعمة
7: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومع رجعتنا بنروح على فقرة شفت وسمعت.
1: في فقرة شفت وسمعت هي الفقرة اللي دايما بنتكلم فيها عن أشياء شفناها خلال الأسبوع أو سمعنا عنها خلال الأسبوع سواء كانت إيجابية أو سلبية، بنطرحها كموضوع وبنتكلم عليه من أكثر من جانب. اللي أنا شفتها خلال هذا الأسبوع، ببدأ كلامي بس بأنه أبنائكم أمانة في أعناقكم. يعني أنت خلفت، دالك الله من رزقه طفل واثنين وثلاثة، واجبك الآن أنك تحافظ على هذا الرزق وتحافظ على هؤلاء الأبناء من كل ما قد يضرهم أو يؤذيهم. اللي شفتها أنا صورة نشرها أحد الأشخاص أنه كان ماشي بالسيارة، قالوا فجأة هكذا أنه شفت الطفل ما زال بيحبو، يعني ما عادش السنة، يعني ما زال عمره أقل من السنة
0: في الشارع
1: وهو بالسيارة. يعني في بعض الأشخاص يكون شوية متهور، وحتى في الشوارع الفرعية يكون سريع في مشيته بالسيارة، هل بيقدر يركز على الطفل عمره 6 أو 7 أشهر 8 أشهر في الشارع؟
0: سنة.
1: طبيعي جدا أنه ما يقدرش حتى أنه يركز عليه أو يشوفه أو يستضيه وهو بيسوق، طبيعي أنه ما يركزش عليه. طبعا حصلت أكثر من مرة تحصل مثل هذه الحوادث، أنه يتم مثلا دهس طفل صغير بالسيارة فيرجعوا صاحب السيارة الغلطان. طب أنت ليش ما بتحافظش على أطفالك؟ أنت كأم فين أطفالك؟ خاصة في بعض البيوت يكون الأبواب حقها للشارع، يعني أو للشوارع الفرعية، ويبدأوا يفتحوا الباب عشان يدخل الهواء والريح للبيت و ينسوا أطفالهم، وممكن الطفل يمشي ويخرج عادي. طيب هنا من الغلطان؟ هل الأم بالدرجة الأولى ولا صاحب السيارة اللي ما ركزش على الطفل؟ طيب في موقف آخر، أنه مثلا في أطفال ما تتجاوزش أعمارهم 4 سنين 3 سنين، يكونوا مثلا بيلعبوا في الشارع، تجي سيارة معينة يبدأوا يشتوا يتصافطوا وكل واحد يتهف الثاني لفوق السيارة.
0: صحيح.
1: يعني هذه التصرفات بتطرح أبنائكم في مواقف أو يعني بتعرضهم للخطر للأذى. هل مثلا انت كأب او انت كأم حاولتوا توجدوا حلول لمثل هذه المشاكل اللي بتواجهكم؟ يعني انت اللي بيتك مثلا على شارع ودائما بتفتح الباب، يعني متوقع انه طفلك يوم من الايام يحصل له شيء؟ انا استغرب من بعض الامهات وبعض الاباء والبرود اللي فيهم فعلا اتجاه ابنائهم، شيء مزعج وشيء فعلا يضايق. فانا اتمنى انه يعني احنا ما عنجيش يعني احن على الاطفال هؤلاء من ابائهم ومن امهاتهم، لكن في اشخاص يكون في عندهم برود، ما ادري والله انا هذا البرود هو نتيجة لكثرة الاولاد في البيت ولا ايش الوضع بالضبط، والله مش عارفة. هذا اللي انا شفته وسمعته. نرجع لعند طلال.
0: لي انا شفته او لمسته وعشته انه في ناس تتصل عليه ويقول لك خلاص معانا موعدنا وانت كذا كذا يوم كذا، خلاص اتصل لي. تتصل تفعل رسائل ولا
1: يا ريت وهو يرد ويعتذر.
0: ايوه هي اهون من انه يتركك في دوامه.
1: صحيح.
0: لانه رد عليك ولا انه قال لك لا انا ما اقدرش او تفعل رسائل، يدي لك نوع من القلق انه يعني انت بتطرح له عذر. ربما لكن طريقة الإهمال أو عدم اللامبالاة بالشخص هذا، أنا ما مش من هذا النوع، وأكيد في ناس كثير ما مش من النوع أنه بيطنش، لا في ناس بيتفقد تلفونه ما بين اللحظة واللحظة،
1: فلان عيتصل لي. أيوه. أصلا معي موعد معه. أيوه. أو أنا بعتذر لفلان ما بقدرش أني أروح،
0: أو أنه مثلا كنت نايم صحيت أول ما أصحى بشوف التلفون، جت لي مكالمة جت لي رسالة، سبحان الله شخص يستغيث بك، مش إلا موعد، شخص بيستغيث بك طالب منك شيء، تجي توقف معه في موقف في مرض في إسعاف في كذا. في ناس ولا عندهم لامبالاة، طيب ليش عادك بتقتني تلفون ودور تزاحم؟
1: في أشخاص مثليها كذا صامت 24 ساعة.
0: طيب في نوع من الهمة عند الأشخاص حتى وإن كان تلفونه صامت بحكم عمله. اللهم أنه بس بيشوف ما بين اللحظة واللحظة، بيشوف بينظر يشيك على التلفون مثل ما بيقول، أنه إذا في رسالة في مكالمة أتصل، لا، في ناس أذن من طين وأذن من عجين، ولا هو سائل ولا كأنه معه تلفون. طيب يا أخي غيث الذي اتصل لك رد عليه، قل له يا أخي ما عرفكش.
1: صحيح.
0: لا انك تدي موعد وتطنش وتجلس مخلي الناس في قلق الان بيتصل،
1: ولا انه حد يستغيث بك او يدورك. أيوه. وانت مش
0: يعني في ناس وكان الجهاز الهاتف هذا اصبح هو شيء الان الناس ما يعرفوش يستغنوا عنه.
1: صحيح.
0: لا بس في ناس طيب استغني عنه اذا انت من هذا النوع اللي ما بيجاوبش وتخلي الناس في دوامه في قلق. لا استغني عن التلفون وخلاص، لا توزع رقمك او رقمك. الناس يعدلوا من سلوكهم شوية. أنت قلت إنك من النوع اللي صامت واصل.
1: صامت 24 ساعة، وهذه من الأشياء اللي فعلًا تضايق اللي حولي.
0: طيب بعد الاتصال.
1: أحيانًا نذكر وأحيانًا لا والله. يعني حتى من زميلاتي اللي هن قريبات مني جدًا أو من صاحباتي إنه أنت ليش معش تلفون إذا أنت ما بترديش، وحتى لما تشوفي المكالمة ما تتصليش.
0: أيوه.
1: قد ربما تكون الانشغالات خاصة الفترة الأخيرة، يمكن الانشغالات.
0: لكن بين أشوف رسالة أو
1: مكالمة. لكن إذا في رسالة مهمة
0: تصل.
1: إذا في رسالة مهمة أو موضوع مهم برسالة أكيد ألبي الموضوع يعني.
0: بعد كم؟ بعد ما يموت الشخص أو بعد.
1: والله فعلا هذا موضوع مزعج يعني.
2: في الآن ميزة ترك رسالة صوتية. في الهواتف الحديثة.
0: طيب إذا كان ما بي
1: ينتبه على الرسالة
0: النصية فما بالك بالرسالة الصوتية. في نوع من التطنيش أو أنه لا يا أخي رد، يجبر بخاطر الذي اتصل
1: أو احتاجك. صحيح.
0: قال شيء برسالة.
1: صحيح.
0: هذا اللي نشفته وسمعته. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو
0: أهلا وسهلا.
3: يا صباح الخير، كيف أنتوا؟
0: الحمد لله.
3: كيف حالكم؟ منوري.
0: بنورك أختي العزيزة. من معنا؟
3: أمر جوان.
0: يا مرحبا.
3: سهلا. أهلا بكم. والله عجبنا الموضوع بيع عن البيت على السلام. هذا ما صدق فيه مجرودة بشكل كبير. والله ما صدق فيه نزلت لما أدخلها يرضيه.
1: أيوه.
3: يوم كل اللي اشتريت التلفون إذا ما أنت قادر لا أدرك يعني أشوفه في الغاني حتى لما تطلع عندي ما ليش طافني يجي رسالة. قلت خلاص ليش تدوز على كمان مش قادر حتى نجاوب وصوم من الناس عليك.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: أو إنك تدي لي موعد تصل لي الساعة الفلانية وأنا عاد أجاوبك ونسير.
3: أيوه. بعض الأحيان يعزوهم مش مدري حتى وين يروح على الأقل مثلا لما يرجع يتصلوا له ما يرضى يجاوب.
0: صحيح.
3: فعلا. يعني حصلت والله معنا من هذا النوع اللي كان الله ونعم الوكيل.
0: طيب هذا الذي شفته أنا وسمعته ونسيمة تطرقت أيضا إلى موضوع مهم ولا يقل خطورة يعني بالعيشة بعض الأحيان، الأطفال الذي بيتركوا الأسر اللي بتترك أبوابها مفتوحة مشرعة على الأطفال، وهو طفل ما بيستوعبش ولا يعي أي شيء فجأة وجدوا في الشارع.
3: صاحب يعني من هذا النوع خيرات وكنت تحصلت حتى شوفهم حتى أطفال بسرير أمر سنوات وما حكى تلفون أمه قسم بالله لو أنا يعني من هذا كنت وعني يمكن وضغطي خادمة أو أي واحد لا يجري تلفون ويمشي عادي طبيعي حتى طفل صغير يعني حتى في حاجات من البيت يلا ويخرج منها ما حتى بي حتى صارت الأم مهمة لا يمكن بتخلى الباب فاتح وهي نايمة. أنا في سيارتي خطينا من جنب الشارع وعيا قالوا الأم راجدة وخرج والعيال كلهم قد خرجوا يعني خرجوا من أدوات البيت الطهارات يلعبوا خارج ما من درايا
0: طفل لا يعي ولا يستوعب أي شيء بيفعله. صحيح. هو يعني الغرض إنه يلعب.
3: أنا بالغرض إنه يلعب ولكن في حالة زي الحادثة متى حصل في ريمة يعني الأم الذي شارت العرس وخلت منها أنا وجرت القراعة وحققت البيت ودوست داخل البيت وعمرها 4 سنوات.
0: لا حول ولا قوة.
3: باب إهمال بشكل كبير ولا ما أكون سيري لو قلت يعني وحكمت البيت عليهم وسيري.
0: الطفل لا يترك لحاله أبدا مهما كان حتى سنه إذا حتى لو سنه 7 سنين 8 سنين لا يترك لحاله.
3: أكيد. أشوف حتى أنا لو أنا والله إني أغلق الباب من داخل بالقفل مثلا لا يخرج من بناتي فرغم إنه حوش وكبير يعني ورافع الحوس في البيت بس والله إني ما أمن مدري.
1: صحيح. يعني والله أنت على صح. صحيح.
3: ما أخيرا طلع الله.
0: أنا أشكرك أم مرجوان، أشكر تواصلك الدائم مع إذا عدلتها والمواضيع اللي بنطرحها أنت دائما مشاركة معنا، شكرا لك.
3: حياتي
0: في أمان الله.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
3: مدارس مجد الحضارة
4: تمهيدي
5: أساسي
2: ثانوي.
3: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
2: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-111-9، موبايل 779-637-771.
5: مدارس مجد الحضارة
4: علم ومهارة،
6: علم ومهارة.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50 Meter Street in Babos.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
11: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
12: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
13: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
12: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
13: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
14: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206227 أو 7399688 7 أو 7288946081. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
15: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
16: من زمان.
17: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
16: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.
18: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
19: مين بيحب الرسم؟
20: أنا أنا أنا.
19: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
21: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
22: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
23: You just found it.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، ومع رجعتنا بنروح على موضوعنا للنقاش.
1: وئام بتناقشنا اليوم كمان في الموضوع، إنه هذا الموضوع طبعا كان من اختيار وئام. هو موضوع احنا تناقشنا فيه تقريبا يمكن قبل سنتين او حاجة زي كده. موضوعنا للنقاش هو عن انتشار الشائعات ودورك أنت كفرد في إيقاف هذه الشائعة، أم في تفاقمها أكثر مع من حولك.
0: قبل ما نبدأ، إنه في ثلاث عينات من المجتمع، من الناس. في نوع بيخوض بالشائعات ويعجبه تداول الشائعات،
1: صحيح،
0: ويزيد من الحبة كبة،
1: صحيح،
0: وسيناريو وحوار فلان الفلاني للشائعة. في ناس ما بيحبش يخوض فيها
1: ولا يدخل فيها أبدا.
0: وفي ناس، هذا النوع الثالث، إنه بيدافع. هل أنت سمعت من الشخص هذا
1: بيردعك؟
0: في ناس سلبي ما بيخوضش نهائيا، ولا إنه بيدافع أو يبرر. صحيح. هذا الثلاث الأنواع.
1: صحيح.
0: النوع الأول هو النوع الكارثة،
1: اللي هو دائما ما ياخذ معك في في في, في الشائعة هذه، وممكن يخوض فيها فعلا بشكل كبير، ويبدأ يتناقلها ويزيد عليها البهارات ويزيد عليها بشكل كبير جدا. طيب، انتشار الشائعات بيأثر أكيد على المجتمع، بيأثر على الفرد، بيأثر على الأخلاقيات نفسها. يعني مثلا مهما كانت الشائعة بسيطة أو كبيرة، هي أكيد بتأثر في الفرد وبتأثر في المجتمع بشكل عام. يعني مثلا أنت كشخص حابب انك تربي ابنائك في بيئه مناسبه، انه انا ما احبش لا اسمع عن فلان ولا عن علان ولا عن زعطان، يعني انا حالي حال نفسي، اسرتنا حالها حال نفسها، ما نحبش نخوض في الاعراض، ما نحبش نخوض في المواضيع اللي ممكن تكون صحيحه وممكن تكون خاطئه. فجميل جدا انك تربي ابنائك. فيجي لك حد من خارج يبدا يغرس هذا الشيء داخل أطفالك، أو يبدأ يوصل هذه الـ ممكن نسميها عادة معينة، مثلا العادة هذه في أبنائك، تلاقي ابنك أو بنتك خلاص بدأت تخوض في الشائعات، تخوض في الحديث مع الناس على الناس.
0: الشائعات أثرها على المجتمع أثر مدمر.
1: صحيح.
0: بتدمر الشخص الذي أطلقت عليه الإشاعة.
1: صحيح.
0: حتى وإن كانت موجودة في الشخص هذا، ما بنقولش أنها إشاعة، أو أيضا بتدمر الناس أو الأشخاص المتواجدين حول من وقعت، أيوة، من وقعت عليه الشائعة. أيضا بتخلق مجتمع
1: متفكك أساسا بالدرجة الأولى،
0: يعني بيتداول النميمة والإشاعات بشكل يصبح مرض.
1: شوف يا طلال، كل ما كانت صغيرة مثلا انتشار الشائعات هذه، بتصل لمرحلة خوض في الأعراض.
0: بالضبط.
1: بيتطور الناس، أيوة، وبيتطور الشخص نفسه، بأنه أنا كنت بين أتكلم على فلان أو علان أو عزعطان على أشياء بسيطة، شوية شوية حتى الخوض في الأعراض قدها شيء بسيط عندي، لأني أنا تعودت خلاص.
0: صحيح.
2: فعلا إحنا لو جينا البدء الشائعة غالبا ما بتبدأش بشكل كبير، بتبدأ أنه تخيلوا إيش عملت، فهذاك يلا كل واحد يزود من عنده.
1: صحيح.
2: فغالبا هي إما أنها تصاغ بالطريقة كذا تجذب الانتباه،
1: صحيح،
2: او انه يتم تداولها بدون ردع.
0: في ناس عندهم،
2: قلنا في البدايه،
0: في ناس عندهم احترافيه او اصبحت مهنه، انه بيخوض في الشائعات ويفعل لها رتوش ويفعل لها الوان ويفعل لها سيناريو دراما.
1: صحيح.
0: دراما بتجذب الناس، وهي اشاعه بسيطه تبدا بشيء فلان فعل حاجه فلان.
1: صحيح. نشوف المكالمة. معنا اتصال، ناخذ هذا الاتصال. الو، مرحبا.
3: مرحبتين، السلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله سعد الله صباحكم بكل خير، وصباح معطر بالورد والياسمين لكم.
0: صباحك أخي العزيز.
1: يا أهلا وسهلا. من معنا؟ إحنا استقبلنا اتصالك الأسبوع الماضي.
3: لا أنا قبل كم أسبوع أنا معكم.
1: أيوه.
3: خالد المهري.
0: أبو خالد المهري، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم. أنا لفت انتباهي برنامجكم في موضوع الشائعات. وحبينا بس يعني نشارك مشاركة.
1: تفضل. أكيد أكيد. تفضل.
3: الله يعطيكم العافية، وشي حييكم حي إذا عدلت، وأنا أكون أسعد في هذه المشاركات معكم صباحا، يعني الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: يا أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم. طبعا قال الله تعالى: وما يلفظ من قول لديه رقيب عديد. لازم يحسب هذا الإنسان اللي ما يصدق ياخذ كلمة وينشرها، منها تخريب بيوت، منها تخريب أوطان، مثل ما نشوف الآن حرب السعودية علينا الآن الشعب اليمني، حربها كلها شائعات كلها فتن داخلة علينا من جميع البرامج، ولعن الله من أيقظ الفتنة، والفتنة أشد من القتل. يجب أن يكون الإنسان واعي جدا، وأن يكون الوازع الديني، لأن الوازع الديني إذا كان غير موجود راح يكون يعني كالكلب يلهث. أي شيء يبغى يسمعه يبغى مباشرة بدون ما يأخذ هذه الآية الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ
1: فتبينوا.
3: نعم، يشغل تنظيم التبين، تمام، من أجل التأكيد. بس أنا أشوف بعض هذا العامل نفسي بعض ما يعني، وأشوف إنه ما عنده عمل، الفاضي فضاوة. في بعض الناس عنده إدمان كثير على النت، فيبدأ بالفتن والتحريض والقال والقيل وكثرة السؤال،
0: مرض اجتماعي، بيبحث عن زلات وأخطاء الناس وغلطاتهم ويخوض فيها. بس
3: نعم، هذه المشكلة. وما وأتمنى أنه يرى عيوبه، وما يرى عيوبه، تمام، ويتقمص شخصيات، خاصة الآن اللي في التواصل الاجتماعي يتقمص شخصيات هتلر، وشوية يطلع لك مكافح إسلامي، شوية يطلع لك رياض على عدة شخصيات. فهذا المرض الطحادي، هذا المرض النرجسي، تمام، يبغى يكون في التوب، يعني شيء يعني إصدار ما بعد إصدار. فإحنا نقول الوازع الديني الغير موجود، مخافة الله عز وجل غير موجودة، فهذه مصيبة، يعني مصيبة كبيرة. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن ينصرنا إن شاء الله بإذن الله على عدونا، لأن أكبر عدو عندنا في الشائعات هو محمد بن سلمان. هذا أكبر عدو، هذا العدو الكبير. أيوة، الرأس الكبيرة، أما الباقي مقدور عليهم. نعرف أيوة، نعرف حساباتهم، يعني القيادة بإذن الله نعرف حساباتهم،
1: مش مع شعب. صحيح،
3: نعم. فكلمة أخيرة، يعني نتمنى من الناس أن تتقي الله في نفسها وفي الآخرين، وأن يتبينوا في أي موضوع، سواء كان أن معنا عدو رافض، وبإذن الله سوف يكون انتصارنا قريب والفتح المبين بإذن الله. وصباحكم سعادة وخير، يعني إن شاء الله يكون ما أطلت.
1: أشكرك، أشكر مداخلتك.
0: سعادة باتصالك أخي.
1: شكرا جزيلا لك ولطرحك. أنا أشكرك. في أمريكا، في زي ما ذكرت طلال، في كثير يعني في أنواع معينة من متلقين الشائعات. الأول اللي يخوض فيها ويزود عليها وينبهر بهذه الشائعة وينشرها بشكل كبير
0: كالنار في الهشيم،
1: ومنك صدق، وأنا المرة الأولى أصلا شفته هو بيعمل كذا كذا، فأكيد أنه عمل كذا، يعني بيخوض في الشائعة بشكل كبير. وفي منهم الأشخاص اللي لو سمحت، أنا ما أحب أتكلم في أعراض الناس، ما أحب أتكلم على الناس في غيابهم، ما أشتش تكلمني على أي حد. هذا اللي بيردعك فعلا، وأنا أتمنى لو أقدر أنني أكون منهم.
0: وفي نوع حابب يخوض بس يشتي يتيقن من
1: أيوة، يقول لك أنه طيب أنت تأكدت
0: سمعت الشيء هذا أنت بنفسك،
1: شوف أتفيها الخير أفضل منه على أول. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
4: ألو،
1: يا أهلا،
4: صباح الخير.
1: يا صباح النور والعافية.
4: أول شيء تحية لعبد الله لأنه منتخبه معي.
1: الله الله الله الله، أهلا وسهلا حاتم. حاتم أنت مشغول هذه الفترة، مشفر أنت تماما أكيد.
4: أيوة،
1: دحين ما عاد حد بيلاقيك.
4: حقيقي كأس العالم هذا المري علي نسمي كأس العالم كأس بعد نص الليل.
1: أها، يعني أغلب المباريات أصلا بعد نص الليل، صح؟
4: والمشكلة أنه جاء عند رئيس لعنة فيه عليه، ما لعنة فيه بس لعنة الله عليه.
1: طيب
4: يا رجال ملعون، سيد كاس العالم، بس هذا المرة كاس العالم حقيقة في هداف كثير. لما تشوف
1: في
4: لعب الإله كل الريالين مسجلين، الهدافين حق مدريد كلهم مسجلين.
0: والله انه مبتسم، والله من اول ما سمع صوتك.
1: طيب يا حاتم، يا حاتم، مش بيقولوا الان انه ميسي تجاوز اهداف رونالدو ولا عادوا؟
4: لا ميسي غضبي عليه ايضا واقول
1: لا ليش ليش قلبت عليه؟ طيب احنا بنتكلم الان خلي روحك رياضيه، احنا بنتكلم الان
4: روحي روحي رياضيه، لكن ميسي ما هو رياضي، ما هو روح رياضي، ما بيرضي ينزل.
1: طيب هداف هو الى الان يعتبر تجاوز رونالدو،
4: يعني تجاوز زي ما تقولي حاجه فوق الخيال اللاعب هذا، ما اشترك لي
1: ايوه
0: بيفعل بيفعلش خاطط اكيد
4: الرجل هذا ما شاري شارب نشطات من قبل ال20
0: ما ادري بيشخطط بيشخطط مع واحد بيشخطط لا اكيد
4: اكيد مع عوبلي
0: ايوه ايوه
1: روحك مش رياضيه خالص
0: يا عوبلي في الارجنتي
1: احنا منتظرين الان مباريات مصر مع الارجنتين
4: لو جت شوف يا استاذ نسيم والسقط طلال كان الراس الاقمر الراس اليابس عن سمي كان حيوديهم في داهيه
0: والله الذي تابعوا المباراة هذه أنا ما تابعتهاش سمعت من الذي بهوا والرياضة قالوا مسحوا بكرامتهم الأرض
4: يا راجل أقسم لك بالله ميسي في الدقيقة 118 والراجل الراجل بيحرب بيتلل صفروا صفروا كملت هنا خلاص والله عظم رجعنا رحمنا قلنا يا راجل بس آخر لك تطلع لهذا الدور
0: طيب أخي حاتم أخذنا مجالنا في الرياضة موضوعنا الذي بنناقشه وطرحنا الإشاعات
4: الشائعات الشائعات يشوف فعلا هو عندما واحد يشتي مثلا يطلع الرقم واحد التوب رقم واحد هو ما عبلي مثلا ما بشوع المتابعين لا يشتك شائع أساس يزقم لك حق المتابعين يعني واحد نزل حاجة ما هي شيء كاذب حاجة كاذبة أهم شيء القرواج
0: أو يشتي وقع هذاك الذي هو المجبر الحالي في المقايل فلان الفلاني مخزن في بقعات فلان بس لأنه بيخوض الشائعات ويخوض في أعراض الناس عايز يروح عنده
4: أيوه فعلا في مثل بيقول ما قال قلد السوني لا تنسوني هو ذيت
0: أيوه
4: ذيت السوني لا تنسوني لا أنا لا موجود أهم شيء شائع وغير أنا وغير أنا موجود فالنهاية اسمها شائعة ما تنتهيش يعني تنتشر بس هي تختفي
0: صحيح. صحيح
4: ما تدرش
0: صحيح لأنها مبنية على الكذب مبنية على الأخذ في أعراض الناس في أخطائهم في مراقبة زلاتهم في بتنتهي ما للتغطية ما للتغطية صاحب ريال مدريد ما بالله صلح التغطية
4: التغطية ضايع الآن كيف
0: أيوة الآن تمام
4: أيوة إذا دعت قدرة ظلم الناس تذكر قدرة الله
1: الله عليك صحيح
4: نعم في النهاية أنا مش أقول لأنه أنتم في آخر البرنامج في أغنية لا لا لأنغام بتقول الناس معادن ممكن عبد الكريم
1: نسمعها
4: عليك إن شاء الله اليوم تدمر النرويج إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: أنا أشكرك أخي حاتم شكرا جزيلا لك
4: شكرا لكم
1: يا ملا محبين الرياضة ما يكمل كأس العالم إلا وقد حالتهم حالة بلا نوم فعلا. صباحا وعصرا ومساء وفجرا
0: أنا ما تابع مشتري راحة البال في المباراة اشتري لك حريق دام تشل التخزينة والأذى تشي لك ثلاث أربع علاقيات وانت قلقان بالتابع
1: صحيح
0: ماشي جنة
1: طبعا في اتصال آخر نستقبله
0: ألو مرحبا
5: ألو السلام ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته
0: يا مرحبا
5: صباحك الخير
0: صباحك خير وسعادة
1: صباح النور والعافية
5: كيف شباب
1: الحمد لله في خير
5: يا ما هو رياضيين ولا إشاعيين
1: خلينا في الإشاعات
0: خلينا في الإشاعات الرياضة الأهل الرياضة
5: الصلاة على رسول الله
1: عليه أفضل الصلوات والتسليم
5: هو أصبح الله يعني مع الأسف الشديد والحمد لله أعتقد أنه هذا الله الوسائل التي وصلنا إليها من التكنولوجيا من التواصل من أصبحت يعني عجلة العالم عجين يعني تشتتت العالم في في في تفكيرها في نظامها في حياتها في فلذلك مع الأسف أنه تجد الناس يعني خلاص يعني يحاول أنه كما تفضل الأخوان من قبلي أنه يحاول أنه يجد له شيء لأنه ما هو شيء أصلا إذا كان إذا بعض الناس هو ما هوش حاجة في الحياة ما هوش في في في في الشارع في في مكان في حالة في يحاول يوجد له شيء عبر التواصل الاجتماعي
1: نشره للشائعات هو من نقص
5: نعم هذه
1: صحيح
5: هذه هي مشكلتنا بالفعل في في في بعض الشائعات شوفي مثلا في بعض الشائعات مثلا يعني لما يسمع واحد خبر عن شيء معين يتدا يعني يحاول يتبع الشيء هذا قدر ما الشيء هذا يكون فيه مثلا صالح لصالح أو لصالح فئات لصالح ناس إنك تتبع أشياء هذا، إن في مثلا فائدة تحاول إنك يعني تقلصها، وإن في شيء هذا مثلا ضرر ولا شيء من الحدث هذا تحاول تتجنبه. لكن صحيح. إما بالخلص من سمع شيء نشر، من سمع شيء نزل، من وصلت له معلومة ولا رسالة ولا شيء، اشتجع هو الأول، اشتجع هو الأول من يطلق شرارة
0: يعني يجذب الأضواء إليه، إنه أنا الذي بزيت، أنا الذي قلت، أنا الذي سويت، أنا اللي كشفت الموضوع السر الخطير.
5: والله هذه مشكلتنا، أعتقد أن الوقت دارك أنا لا أدري كيف. عموما التحية لكم والسامعين والسجد والسلام لله ولكم جميعا، وإن شاء الله يكون الوطن إلى خير بإذن الله.
1: بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
5: تحياتي.
1: نشر الشائعات بتدمر أوطان، بتدمر مجتمعات، بتدمر أفراد، وبتدمر أسر فعلا، بتدمر نفسيات فعلا، لأنه زي ما انتشر الموضوع علي هكذا بالكذب والباطل، صعب أني أرجع ثقة الناس فيني من جديد، وصعب أني أقول لهم أن هذا المعلومة مغلوطة، لأنه كم من شخص وصل هذا الموضوع، وكم من شخص آمن فيه وصدق هذا الموضوع، فعلا بيدمر نفسيات وبيدمر أشخاص. فأنا أتمنى نكون من النوع الثاني اللي هو يردعك تماما عن نشر الشائعات، يردع تماما ويتجنب تماما مجالس الشائعات وانتشارها.
0: في مكالمة أخيرة.
1: ناخذ مكالمة أخيرة.
0: ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: يا صباح النور والعافية.
0: صباح الخير وسعادة أختي.
6: صباحكم. طبعا حابة أتكلم عن الموضوع. أنا كلمة أخيرة يعني يا ريت واحد لو ما ينشغل بنفسه أكثر ما ينشغل بالناس.
1: الله.
6: لأنه لما إنسان يتعود إنه ينشغل بالناس ويجلس ينشر الناس الشائعات عنهم سواء كانت صادقة أو كاذبة ما يستفيد. إنسان بيكون فيه يعني عقدة النقص الذي فيه بيخرجها في الناس. النقص الذي فيه كأنه بيوصف في الناس، بس للأسف هذا إنسان منبوذ في المجتمع، إنسان لا يؤتمن، إنسان قليل دين بصراحة. أنا بالنسبة لي لأنه أمر يعني قال لسانك لا تكفي عيوب أحدا فأنت كلك عيوب وللناس ألسنه. يعني من كان الإنسان يعني يترك الخلق للخلاق، ما يستفيد ولا ما يجني من هذا الشيء، ويتقي الله في أنه يكون يعني نماء ويحب أنه ينشر يعني أخبار الناس أو يخرج عيوبهم أو يتعمد كشف سترهم. فالله ستار وإحنا نكون ستارين. الله بيستر ابن آدم وبيرتكب يعني أفضل المعاصي والذنوب، فإحنا لا نجيش نحاسب المخلوق وعبها الخالق. هذه كلمتي بصراحة.
0: شكرا لك أختي رجاء. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك يا رجاء.
6: وتحياتي لكم والجميع الطاقم من الحارس إلى
1: في أمان الله.
0: شكرا.
1: في أمان الله. الشخص اللي بيجي يتكلم عليك على فلان وعلان ويخرج عيوبهم سواء كانت صحيحة أو لا، تأكد أنه بيخرج من عندك بالضبط. أكيد وبيتكلم عليك.
0: هو علاجه أنك تصد هذا الشخص
1: بالضبط.
0: توقفه عند
1: خلونا
0: حد.
1: نحاول نتعاهد
0: ما فيش ما علاج إلا إذا أنت صديت
1: صد وغيرك صد وغيرك صد
0: في المكان الفلاني صدوه، وهم عارف أنه مصدر لإطلاق الإشاعات والشائعات بيتوقف عند حده.
1: صحيح.
0: لما يشوف ما فيش أذن صاغية
1: أو مجارية له في الموضوع بالضبط. نحاول قدر الإمكان أنه بمجرد بس ما نسمع فلان بدأ يتكلم، بدأ يطلق شائعات، بدأ حتى لو كان كلام صحيح أو غير صحيح، نحاول نردعه أنه مهما كان خوضنا في هذه الأشياء اليوم على فلان بكرة بيكون علي أنا أيضا على أهل بيتي أيضا.
0: أكيد.
1: وصلنا إلى نهاية فترتنا الصباحية، أصبحت اليوم الأحد، كان لقاء ممتع جدا معكم سامعين الكرام، موضوع كان شيق معكم سامعين الكرام، شكرا جزيلا لوئام لاختيار الموضوع. في الأخير تقبلوا خالص تحياتنا مننا كادر إذا عدلت، وأصبحت الأحد نسيم يحيى وزميلي طلال الجنداري، وكانت معنا وئام، وأيضا المخرج عبد الإله المعدني، ومن الإشراف العام للبرامج الأستاذ زيد حسين فايع. إذن لنا لقاء يتجدد إن شاء الله في الأسبوع المقبل. دمتم ودام الوطن في خير.

0: ABC Radio Delta. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
2: لمشتركين
3: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسمام
4: فلفل أحمر أصبع الرغبة.
5: صحة وعافية
6: مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
9: فعلا انه سوبر داك
10: جديد باقة
8: سوبر، كل ما تتمنيه.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب كل مكان،
12: لأننا نسعى.
13: وصلت لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقة.

0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: ما هي كل هذه الرسائل؟
3: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
2: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
3: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
2: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
3: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
2: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
4: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
5: Just found it. Radio Delta. The best. Radio Delta. The Super 101.7. The number one hit Arabic station across the Middle East.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى
11: المستوى اليمني في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم، مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
13: كل يوم في هواك
14: وانت ماشي كل يوم.
15: أيوة
14: لازم تاخذها كل يوم.
15: ايش هي؟
14: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة
14: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
18: Just found it.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
7: التهاب وتليف الكبد،
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
8: علاج البواسير،
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
11: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie.

0: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان.
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان.
3: من زمان.
1: حلويات وبيتزا ومعجنات.
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: في الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-919، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. Radio Delta.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نثير، أن ننثر، وأن تكون حالة النثير حالة عامة.
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.
1: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
1: تقنية لينر كولينج
2: وتقنية دور كولينج
1: تتميز بها ثلاجات LG
2: تبقي الطعام طازجا.
1: إهدار أقل للطاقة
2: بباب واحد أو بابين.
1: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
2: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
1: عيش حياة أكثر صحة
2: وشارك الطعام رحلته.
1: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
1: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-111 9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
11: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
13: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
14: مدارس مجد الحضارة
15: تمهيدي
16: أساسي
13: ثانوي.
17: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
13: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
18: مدارس مجد الحضارة
19: علم ومهارة.
20: علم ومهارة.
21: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
22: كده أنا جوعة.
23: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم،
24: أوصال دجاج،
25: وشيش طاووق، خيال. What is love?
26: Baby, don't hurt. كده جوعة.
27: مشاوي رهيبة،
28: نكهة تركية عجيبة.
29: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
30: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي. مفهوم آخر للتعليم.
2: بس عدلتها.

أراك طربا والها كالمسيم تطوف بأكلاف السقاف المخيم أصابك سهم أم بليت بنظرة وما هذه إلا سقية مرمي على شاطئ

عذبت الألفاظ مكية الحشا حجازية العينين طائية الفم لا حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعصة مريم وغار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك اندار في الفم وغار على أعطافها من ثيابها إذا ألبستها فوق جسم منعم وأحسد أقداحا تقبل صغرها إذا أوضعتها موضع اللزمة

أنفسكما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهم. ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وذنبي ومعصمي، ركيت دما يوما.

وليس لها مثل بعرض أعظم. أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 706-222-70 أو 702-399-688-7 أو 728-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10-770 أو 777-921-4.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية.

0: ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي، أساسي،
4: ثانوي.
7: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773

0: 031-03-3391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
2: مدارس مجد الحضارة،
3: علم ومهارة، علم ومهارة. مجد الحضارة.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، للطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرز؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
10: من زمان.
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
0: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it.
9: Radio Delta. This is the radio station that only plays your favorite dance track.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Radio Delta. خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: اوصل لحم،
11: اوصل دجاج،
12: وشيش طاووق، خيال.
8: كده انا جوعة.
9: مشاوي رهيبة،
11: نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
13: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01414396 موبايل 773031391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 01412119 موبايل 779637771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة علم ومهارة مجد الحضارة مجد
6: الحضارة لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
7: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310 جوال 770119 واتساب 7305095 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزل حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
15: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
15: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214-35.
17: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
18: Just found it.

0: Radio Delta, 101.7.
1: We'll take a break. We'll see you soon.
0: Radio Delta.
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: كل يوم في هواك
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: أي شيء؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
12: اسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-68. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
14: ما هي كل هذه الرسائل؟
15: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
14: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
15: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
14: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
15: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
14: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
16: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: just found it.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرس؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
15: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
15: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
15: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
15: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
17: من زمان.
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
15: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
17: من زمان.
15: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
15: 772-238-378.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

جئت فإذا ما هجت إذا انتهجي ورد التقوى فحلا.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس، المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة، وثقة.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
9: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى
1: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
0: سبأفون أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس. أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين. معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
0: سبافون أصالة وتواصل.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرز؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أشود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG

0: تقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمس.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
8: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى راديو دلتا.
3: دلتا وباس والباقي تور. شو هيدا؟

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل.

0: المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: مدارس زيت الحديثة.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: راديو دلتا.
7: مش عايزك تشتم،

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أيش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792135.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.

0: See you soon. Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمنا عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: You're listening to Delta.

أول ما نتمنى نعدي أي حدود. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعنيك وتحسه بشعور.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى راديو دلتا.
3: دلتا وباس والباقي تور. شو هيدا؟

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: Just found it. Radio Delta.
5: مش عايزك تشتم.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: الوحيدة التي جمعت المنتخبين. البرازيل بأليسون في المرمى، دانيلو يحضر ماركينيوس القائد، جابرييل سانتوس، دوغلاس، فينيسيوس، رايان، جيماريس، كاسيميرو، مارتينيلي، وأخيرا لدينا

ماتش سكونيا مهاجم اليونايتد قال كلمته مع اليونايتد، فمتى يقول كلمته مع السيليساو البرازيلي؟ ماذا عن النرويج؟ النرويج بهذا الحارس نيلاند، لدينا روي أوري يرسون، كريستوفر هيجيم وولف، ولدينا القائد أوديغار. بيرغ أيضا يحضر في مباراة اليوم، ساندر بيرغ آخر يحضر وهو باتريك ستورلوف مهاجم أتلتيكو مدريد، ولدينا هالند أسطورتهم الخالدة عندك في الصورة، وهذا ستورلوف طبعا مع دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد، وأخيرا وليس آخرا نوسا اللاعب الذي يتألق مع لايبزيغ الألماني، ويبدو بأن المطاف لم يطيل أو لن يطول به البقاء طويلا طبعا في نادي لايبزيغ الألماني. يا للأجواء ويا لكرة القدم ويا لكأس العالم عندما يجمعنا على مسرح واحد مرة واحدة كل 4 سنوات هذا الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي في مهمته مدربا لأسليساو. لقد كسروا العادات والتقاليد من أجل أن تهديهم النجمة السادسة، لكنه في هذا المساء يصطدم بسولباكن بمنتخب لا شك عرفت النرويج كما عرفت طبعا بلاد إسكندنافيا بأنهم محاربون أشداء، وبالتالي نحن بانتظار الآن العد التنازلي لهذه الموقعة الكبرى. بداية المباراة الآن، بداية المباراة، انطلاقة المباراة، منتخب البرازيل بألوانه المعتادة اللون الأصفر، ومنتخب النرويج طبعا المتسلح بأسطورة هالند بالفانيلة الحمراء، وبالتالي انطلاقة المباراة الآن بهذه الأجواء المعتادة في ملعب نيو جيرسي ستاديوم في نيويورك، طبعا 82,000 متفرج هذا الملعب الذي لعبت فيه البرازيل بالمناسبة أمام المغرب وتعادلت هنا بهدف لهدف، وفي هذا الملعب ستلعب المباراة النهائية بحول الله تعالى طبعا في هذا الشهر. هذه كرة من جانب أليسون يأتي بكرة للأمام، وطبعا بالمناسبة قبل أن تبدأ المباراة في اللحظات الأولى نقول المعلومة التي ربما يعرفها يعلمها البعض بأن النرويج هو المنتخب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي لم يخسر إطلاقا أمام البرازيل، هذا المنتخب الوحيد في 4 مواجهات طبعا لم يخسر أمام البرازيل، وبالتالي يريد أن يبقى كذلك، يريد أن يبقى هو المنتخب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي لم يخسر أمام سحرة كرة القدم. كرة تعاد لأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، يواجه هالند طبعا يعرفه في الدوري الإنجليزي كما يعرف أيضا جابرييل المدافع، وبالتالي انطلاقة سريعة في اللحظات الأولى، في الانطلاقة الأولى لمباراة ربما يعني ربما تنتهي في الوقت الأصلي، ربما تذهب إلى الأوقات الإضافية، وربما أيضا تصل بعد ذلك إلى محطتها الأخيرة، والحديث هنا عن ركلات الترجيح. هذه محاولة كرة في هذا المكان تعاد للخلف من جانب سورث منتخب النرويج، لا شك بقوة كبرى أبعد إيطاليا في مباراة الوصول للمونديال، ويعلم الكل أو يجمع الكل على أننا أمام ربما المنتخب الأفضل في تاريخ كرة القدم النرويجية. يصطدمون بالبرازيل طبعا الملك المتوج ب5 ألقاب كما يعلم الجميع، هذه انطلاقة الآن، ودعت ألمانيا بألقابها الأربعة، لم تشارك إيطاليا بألقابها الأربعة، وهذا ربما ما يعطي حافز للبرازيل للنجمة السادسة. قبل ذلك الله، لكن الراية تحضر، الراية تحضر، الفرحة تحضر، الراية تحضر، الفرحة لم تكتمل في اللعبة الماضية، لكن الفايكنج النرويجيون المقاتلون المحاربون، هل كان متسللا
هنا اعتقد نعم القرار على وجود تسلل قرار سليم، لكن يعطونك انطباع بانهم لن يكونوا صيدا سهلا اطلاقا. هذا المنتخب النرويجي قال كلمته، الهدف يلغى، لكن الانذار ايضا. شوف ردة الفعل طبعا، الحسرات هنا في المدرجات. هذه النرويجية كانت تتمنى ان تفرح، وهذا الطفل النرويجي كان ايضا يتمنى ان يفرح، والمنتخب النرويجي قال طبعا تحذيرها الكبير في بداية احداث المباراة في اللحظات الماضية. هذه محاولة بانتظار طبعا ربما البرازيلي وعاشق السيليساو، يريدون ردة فعل من جانب منتخب البرازيل انطلاقة بهذه الصورة في اللحظات الاولى. منتخب لا شك بلا مركب نقص، بلا طبعا اخطاء تذكر، وحتى عندما خسر امام فرنسا بالاربعة كان قد ارح كل لاعبي، وقالها صراحة مدرب سول باكن، انا لا اعد منتخبا طبعا بطولة في حد ذاتها، نعم للبطولة ككل، ولكنني ايضا افكر في العشر الايام الاخيرة من هذا المونديال، في اشارة الى انه كان سيعلم او كان يعلم بانه سيقابل منتخبا ثقيلا في هذه المرحلة، وهذا ما يحدث هذا المساء. في البداية الاولى فقط من انطلاقة احداث هذه المباراة، كرة تعاد لحارس المرمى الان، والحديث عن الحارس نيلاند ياتي بكرة العالية، شاهدنا التهديد الاول، الخطورة الاولى في المباراة، وشاهدنا بعد ذلك سورلوف يتقدم بجانب مباشرة. هنا يحضر ايضا سانتوس دوغلاس، كرة تعاد الخلف، افضل النرويج في البداية الاولى من انطلاقة هذه المباراة، كرة عن طريق القائد اوديجار، ياتي بكرة في المكان السليم عن طريق بيرغ، ولدينا نوسا في هذا المكان، ولدينا محاولة، ولدينا افضلية، ولدينا اوديجار، ولدينا كرة بعد ذلك تلعب، تذهب في الجهات اليمنى، تنقل الان وتصل للمزعج سورف، ياتي بالعرضية وتدخل دوغلاس، ولدينا ضربة ركنية، والنرويج في البداية الاولى عن طريق طبعا سورف جاء بالعرضية، سجلت الكرة، تزت شباك البرازيل، وبعد ذلك كانت الصافرة وكانت الراية على وجود تسلل. لم نشهد الكثير من البرازيل، لم ينطلق المنتخب البرازيلي للأمام، والعيون كل العيون على هالاند بأهدافه 61، بأهدافه 4 في هذا المونديال، بخطورة المعتادة عندما يتعلق الأمر بالكرات العالية، كرة تلعب الآن وحارس المرمى، والصافرة تحضر من إسماعيل الفتح من الولايات المتحدة. طبعا الكل يعلم بأنه من أصول مغربية ولكنه أمريكي الآن، طبعا كان قد أدار مباراة، آخر خسارة البرازيل في المونديال في الدوحة كانت أمام الكاميرون، وكان هو حكم تلك المباراة، وبالتالي هذه المباراة الآن ملعب كامل العدد كما نتابع في نيو جيرسي. الضربة الركنية الآن، الضربة الركنية لصالح النرويج، تبدو أفضل في البداية الأولى، الكرة تلعب للأمام ولكن يأتي الإبعاد بعد ذلك، وتشعر بأن البرازيل تعاني في اللحظات الأولى في الانطلاقة الأولى، ولكن لديهم دائما الصبر الطويل، البرازيليون لا شك لديهم من الصبر، ولديهم بعد ذلك هذا الكبير فينيسيوس الذي يقدم بطولة خيالية حتى الآن، في إشارة إلى أهدافه 4، في إشارة أيضا إلى حضوره اللافت في هذا المونديال مع منتخب بلاده، ولكنها مباراة لا شك بعد ذلك الحكم في هذه المباراة، من يذهب بعيدا، من يذهب لمقابلة الفائز من المكسيك وإنجلترا، مباراة منتظرة في 3 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. كرة تعاد الآن في هذا المكان لصالح نوسا، مرور جيد في الكرة الماضية، لكن يحضر أيضا ماركينيوس، بعد ذلك الإبعاد، تسعى البرازيل وتنتظر البرازيل وتريد البرازيل، هذه الكرة في هذا المكان الآن، محاولة خارج أرضية الملعب، هذا اللاعب الحاضر الآن كريستوفر إير، لكن البرازيل نشهد البرازيل الآن في الدقيقة 8، تصور ذلك أنها تملك الكرة، تتناقل الكرة لمرة مرتين 3، كرة تعاد للخلف الآن، تعود بعد ذلك إلى دانيلو، 35 سنة لهذا اللاعب، مع فلامينغو شاهدناه، مع اليوفي شاهدناه، مع السيتي في فترة من الفترات، انطلاقة كاسيميرو،
كاسيميرو يأتي بكرة الآن تنقل سليمة، وصلت هنا، نقلت هنا، هذه خطيرة، خطيرة للبرازيل. التسديدة تحضر والإبعاد يحضر والكرة تحضر وتعود للبرازيل وتنقل في هذا المكان للمنتخب البرازيلي مرة أخرى. نقلات وتنقلات، هذه لعبة كانت جميلة ولا زالت من برونو جيماريش عند الخطير طبعا عند فيني. هذا اللي يراوغ كل من يقابله. كرة طالت الكرة الماضية فينيسيوس. أتساءل بصوتكم، هل هو شيء من غارنيشيا أفضل مراوغ في تاريخ كرة القدم على الإطلاق؟ هل هو شيء من غارنيشيا؟ كان البرازيليون يطلقون على غارنيشيا الملاك ذو الساقين المعوجتين، إشارة طبعا إلى الإعوجاج الكبير. وفيني على خطى، عاشق للمراوغة تماما كطفل يعشق مطاردة الفراشات. هذه انطلاقة في هذا التوقيت، المباراة الآن والبرازيل بدأت الآن، لديها ردة فعل منتظرة، الكل يبحث عن فيني في اللقطة الماضية ولكنها تعود في وسط الملعب في انطلاقة معتادة منتظرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمباراة لا تعويض فيها، لأن الخاسر إما أن يعود إلى أوسلو عاصمة النرويج، وإما أن يعود بعد ذلك طبعا إلى البرازيل، إلى ريو دي جانيرو، إلى كوبا كابانا، يستمتعون بصيف ربما بانتظار طبعا موعد الدوريات الأوروبية القادمة. لا تريد البرازيل وهي بألقابها الخمسة أن تعود مبكرا، ولا تريد النرويج كذلك مع منتخبهم الأفضل أن يعودون من هذه المرحلة فقط في هذه المرحلة. هذه انطلاقة الآن للبرازيل في هذا المكان، تعود الآن إلى أجيم. الله على نقه، الله، هل هناك شيء؟ ما الذي احتسبه الفتح محمد الفتح؟ هل هناك ضرب جزاء؟ وهل يقول أن هناك حالة تسلل؟ هذه اللعبة، هنا الكرة، الخطأ موجود في اعتقادي لكوريا، التدخل موجود على القدم بالمناسبة، فهل يعود للفار إذا ما كانت هذه اللقطة؟ هنا اللقطة، وبعد ذلك طبعا حكم المباراة، احتجاج كبير من جانب كونيا، ماتيس كونيا، ويبدو بأن الفتح ربما يستدعى. محمد الفتح، شيك فار بوسيبل بينالتي، وأعتقد أنه أقرب لبينالتي طبعا. هذا هو، ورافينيا هنا غائب عن طبعا بداية المباراة للإصابة، بعض الإصابات في البرازيل، لكن دائما نقول على البرازيل أن لا تشتكي من الغيابات، فالبرازيل الدولة العملاقة ب 215 مليون نسمة، بالمناسبة سابع أكبر دولة على مستوى السكان في دول العالم، وطبعا عاشقة كبيرة. يعود للفار، إن عاد للفار فالأقرب أن يعود محتسبا ضرب جزاء طبعا في أول تحرك حقيقي بالمناسبة للبرازيل في المباراة. على ذكر ضربات الجزاء تاريخيا للبرازيل، 13 ضرب الجزاء، هذه ضرب الجزاء، هذه وانت مغمض يا الفتح، هذه وانت مغمض أعتقد أنه ضرب الجزاء. طبعا هنا الكرة مرت، بعد ذلك عاد سريعا، ما تأخر كثير لنستمع إليه عندما يتحدث طبعا الفتح باللغة الإنجليزية ويقول بعد ذلك القرار. نعم، ضرب الجزاء هي من البداية الأولى بالمناسبة، ضرب الجزاء تسعد البرازيليين، تسعد الأطفال، تسعد الكبار، تسعد العائلات. ارتكب الخطأ هذا المدافع كريستوفر إير، مدافع برينتفورد، وبالتالي وقع في المحظور، ما كانت عنده حلول بالمناسبة، لأن هذه اللقطة هنا طبعا بعد ذلك كانت للبرازيل، وبعد ذلك كونيا حاول التقدم، عرقل في منطقة الجزاء، وقع في المحظور وضرب الجزاء. وكنت أتكلم عن تاريخ البرازيل في ضربات الجزاء في المونديال، عندها 13 ضرب الجزاء، سجلت 10 وأضاعت 3. وفيني الذي يعيش مونديالا لا شك أنه رائع للغاية،
وأنا قلتها لا يتركها إلى جيماريش. جيماريش جيماريش يا له من مونديال عظيم يقدمه جيماريش، 4 أسيست بالمناسبة، بقول له يعني أسيستين اثنين، ويعادل رقم الملك بيليه طبعا الذي صنع في بطولة واحدة في مونديال 70 6 أسيست للزملاء، كان ذلك أسطورة البرازيل عبر كل التاريخ. جيماريش الآن يتنفس السعادة، يركز كثيرا ويعلم بأن البرازيل 215 مليون ينتظرونه. يسدد، يضيع، يضيع ضربة الجزاء، 4 ضربة جزاء تضيع للبرازيل في المونديال. لكن يا له من عمل من نيلاند، نيلاند ميلاند قام بكل الواجب وأنقذ منتخب بلاده من ضرب جزاء، من هدف برازيلي أول في انطلاقة مثيرة، مثيرة للغاية لمونديال، مثير، مثير للغاية، والكرة بعد ذلك إلى نيلاند. هذه ضربة الجزاء سلاح ذو حدين ضائعة، سلاح ذو حدين، إما أن تحفز البرازيل أكثر وإما أن تربكهم أكثر، وفي المقابل أيضا لا شك من الوضع الطبيعي أن تحفز النرويجيين، وقد اعتادوا طبعا ركب الصعاب، اعتادوا أن يركبوا السفن وأن يعبروا بها المحيطات وأن يحاربوا وأن يقاتلوا، وهذه مباراة بحاجة إلى الكثير من القتال عندما يتعلق الأمر بمباراة تذهب بك إلى ربع نهائي في بطولة بقيمة كأس العالم خارج أرضية الملعب. 4 ضربة جزاء تضيع للبرازيل في تاريخها في كأس العالم. تقدم حارس المرمى، الكرة من جيماريش بهذه الصورة وسددت وكانت في متناول الحارس الذي اختار الزاوية الصح وأنقذها، ويحتفل هنا كما يحتفل هؤلاء النرويجيين صغارا كبارا في ضياع الفرصة أو في ضياع ضربة الجزاء الماضية لمنتخب البرازيل. عليك أن تقدم الأفضل في هذه المباراة، الأمر لا شك أنه ينطبق على المنتخبين مع هذه انطلاقة في هذا المكان. هذا جابريل، هذه كرة بعد ذلك لأسانتوس دوغلاس، ولدينا هنا من سيقفون في كل الكرات أمامه، يعلمون بأن أفيني لا شك يعيش بطولة مميزة، ولذلك يعلمون بأنه إن ترك حرا طريقا فإن ذلك كفيل بأن يأتي بخطورة كبيرة. هذا ريان، هذا ريان ينطلق الآن ويسدد الكرة الماضية بعيدة كل البعد، لاعب طبعا نشاهده أسبوعيا في الدوري الإنجليزي مع نادي بونموث. ولدينا السيد بدري، بدري بدري بدري على حرق الأعصاب، بدري على التوتر، بدري يا رجل أيها الإيطالي طبعا، وبالتالي نعم سولباكن هنا، ولدينا هنا طبعا من الأسماء، هذا رونالدينيو طبعا، هذا الظاهر آخر من أهداهم كأس العالم 2002 بالمناسبة، رونالدو طبعا هو أفضل هداف برازيلي عبر التاريخ في المونديال ب15 هدف، ومن يجلس بجانبه بالمناسبة الحديث عن كافو هو أكثر من مثل البرازيل في المونديال ب20 مباراة بالتمام والكمال، كما أنه الأكثر تمثيلا للبرازيل ب142 مباراة دولية بالتمام والكمال. كرة تعاد الآن، شوط المباراة الأول 17 دقيقة حتى الآن لهذه المباراة، فيها الكثير من العمل. إلى أوديغار يملك كرته، يعيد الكرة للخلف الآن من جانب اللاعب بيرك، عندما نقول بيرك في النرويج يجب أن نقول ساندر بيرك بالقميص رقم 8، ويجب أن نقول باتريك بيرك بالقميص رقم 6، لأن كلاهما بيرك وكلاهما في خط الوسط، وواحد يرتدي القميص رقم 8 والثاني يرتدي القميص رقم 6. انطلاقة باتجاه نوسا، هذا الخطير كذلك أيضا 21 سنة، واحد من أصغر اللاعبين، لكن أصغر لاعب في المباراة هو ريان بسن 19 سنة في المنتخب البرازيلي. تصل في الجهات اليمنى، ضرب الجزاء ضائعة للبرازيل، وحارس المرمى نيلاند يتألق في أن يبقي شباك منتخب بلاده نظيفة حتى الآن. هذه انطلاقة، كرة باتجاه أوديغار، يأتي بكرة لكن للبرازيل، للبرازيل في هذا المكان جيماريش، تأتي الكرة وصلت للخطير، وصلت هنا بالفعل تنق، الله الله الله، مرت الكرة الماضية وأصبح
أصبحت مرتدة في غاية الخطورة لنوسا، يعيد الكرة بعد ذلك كان يبحث عن الزميل لم يجد الزميل، وجد زميل بيرغ، وبعد ذلك نقلت إلى أوديغار يريد أن ينقلهم أكثر فأكثر للأمام. لم نشاهد بالمناسبة حتى الآن لم نشاهد كثيرا طبعا هالاند، والكل يعلم بأن هالاند ينتظر العرضيات لأن قوة هالاند طبعا عندما تلعب الكرة في قدمه أو تلعب على رأسه، وحتى الآن لم يجد هذه الهدايا المنتظرة من جانب زملائه في منتخب النرويج في هذه المباراة. تريد البرازيل أن تضع حدا لعدم الفوز على النرويج في 4 مباريات، طبعا مرتين فازت النرويج، مرتين انتهت مبارياتهم بالتعادل، منها كما ذكرت في مارسيليا في عام 98 مباراتهم الوحيدة في المونديال كانت قد انتهت تلك المباراة التي فازت فيها النرويج وخرجت المغرب اللي كانت في نفس المجموعة بعد فوزها على اسكتلندا. هذه خطيرة، هذه للأمام، على ذكر مباراتهم في مارسيليا في 98 في طبعا حفل زواج أقيم في تلك المناسبة، لأن العريس كان نرويجيا والعروس كانت برازيلية، وخاطبوا الاتحاد الدولي بأن يكون حفل القران في ملعب مارسيليا ملعب المباراة، والاتحاد الدولي سمح لهم بذلك، وبالفعل كان حفل الزواج في تلك المباراة ما بين طبعا العريس النرويجي والعروس البرازيلية في مناسبة مباراة النرويج والبرازيل. كان ذلك في عام 98، نحن الآن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، يتذكر عاشق السيليساو أن آخر زيارة للبرازيل لأمريكا في مونديال 94 عادوا حاملين كأس العالم في ذلك العام. هذا انطلاق مرت طبعا بعد ذلك سنوات طويلة حتى فازوا في 2002، والآن مرت 24 سنة، والتاريخ يقول أن البرازيل إذا غابت 24 سنة فإنها تعود في السنة 24 للفوز بكأس العالم، لأنه عندما فازوا بكأس العالم عام 70 في المكسيك انتظروا حتى عام 94، يعني بعد 24 سنة لأن يفوزوا بكأس العالم هنا، وبعد ذلك انتظروا حتى 2000 طبعا و2 حتى فازوا بكأس العالم، والآن الآن طبعا من 2002 مرت أيضا 24 سنة. وبالتالي هذا السؤال، هل تفعلها البرازيل؟ هل تحمل النجمة السادسة؟ لدينا طبعا الكثير من المنتخبات المرشحة، فرنسا مرشح كبير، الأرجنتين مع ميسي تقدم عملا كبيرا كذلك، ولا زالت الأمور كل الأمور مفتوحة للجميع. هذا انطلاقة، هذا أوديغار يقوم بعمل كبير في هذه اللحظات. الآن كرة في الجهة اليمنى، تعود بعد ذلك لأوديغار، يأتي بكرة في الجهة اليمنى عن طريق يرسون، مدافع يعلم اليوم بأنه عليه أن يكون في أفضل حالاته لأنه يقابل في نفس الجهة فينيسيوس جونيور. كرة باتجاه أيضا أوديغار، بعد ذلك تعود إلى يرسون، محاولة التقدم، كانت فرصة للبرازيل لأن تتقدم بهدف المباراة الأول، ولكن يحسب لميلان براءة أفكار برونو ديماريش الذي يقدم بطولة ممتازة لا شك في ذلك. شوف النرويج حتى الآن بوزيشن كنترول 60% مقابل 30 حتى هذه اللحظة، وبالتالي في أفضلية للفايكنج للمنتخب النرويجي. قليل المشاركات في كأس العالم يقابل البلد الذي لم يغب إطلاقا عن كأس العالم، يعني حديث عن منتخب البرازيل لا شك في ذلك، طبعا السيد هذه المسابقة، أكثر من لعب ب 118، أكثر من فاز، أكثر من توج، وأكثر من سجل في المونديال 246 هدف بالمناسبة بفارق 3 أهداف عن ثاني أكثر من سجل في المونديال وهو منتخب ألمانيا، وهو أيضا المنتخب الأكثر حفاظا على نظافة شباكة ما بين كل المنتخبات، 50 مباراة شباك البرازيل لا تهتز عندما يلعب في المونديال. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، تصل الآن لنوسا، الصافرة الأمريكية تحضر، ولدينا الخطأ يحتسب الآن على هذا اللاعب، على اللاعب الحاضر اللي هو طبعا الحديث عن رايان، موهبة نادي بورنموث الإنجليزي
مباراة السادسة ليس إلا هدفين لمنتخب ولاحظ الملعب كامل العدد. هنا ستلعب المباراة النهائية لهذا المونديال في هذا الملعب في نيويورك في ملعب نيو جيرسي في مدينة نيويورك طبعا المدينة على مستوى السياحة طبعا على مستوى حي مانهاتن على مستوى طبعا كل مكان في نيويورك طبعا واحدة من أشهر مدن العالم على مستوى قدوم السياح. في ضربة حرة مباشرة حتى الآن تعادل بدون أهداف وحتى الآن البرازيل لم تفك شفرة اللغز النرويجي عندما يتعلق الأمر بمباراة خامسة ما بين المنتخبين ولا فوز للبرازيل لكن لازلنا في البداية الأولى النرويج تملك كرة النرويج هنا في هذا المكان عن طريق بيرك تأتي الكرة إلى نوسا بعد ذلك مقطوعة للبرازيل عندك سرعة وعندك المهارة البرازيلية وعندك كونيا في هذا المكان سقط أرضا وبعد ذلك الكرة وصلت لحارس المرمى نيلاند. مباراة فيها كثير من الجهد للمنتخبين معا يقدمان الكثير تستمر الأمور كذلك في هذا المساء في هذا المكان تعاد للخلف الآن الشوط الأول فقط بانتظار طبعا ربما توقف الكرة حتى يأتي بعد ذلك حكم مباراة محمد الفت لأن يعطي طبعا فترة الراحة الأولى التقاط الأنفاس طبعا في الفترة الأولى عندما يتعلق الأمر طبعا بالتوقف الجديد بنظام الجديد في مباريات هذا المونديال ربما تصبح بعد ذلك طبعا معتادة في كل المسابقات عندما يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه الكرة في هذا المكان للشوط الأول من هذه المباراة فقط محاولة من جانب أوديغار واحد من أكثر من لمس الكرة في مباراة هذا المساء تذهب وتعود إلى أوديغار كثير من المواجهات طبعا ما بين لاعبي المنتخبين عندما يتعلق الأمر بالدوريات الأوروبية الكبرى المنقولة دائما وأبدا عبر بين سبورت وبالتالي الآن موعد في كأس العالم أنت ترتدي شعار بلادك أنت تلعب في أرقى بطولات كرة القدم أنت تمثل طبعا شعبك في المحفل الأكبر على مستوى كرة القدم. كرة تعاد لحارس مرمى نيلاند حتى الآن هو البارز في المشهد لأنه تصدى لضرب الجزاء من برونو جيماريش طبعا نجم نيوكاسل يونايتد. هذه محاولة كرة في هذا المكان اصطدت في وصرف ومحمد الفتح كرة تعاد للخلف شوط المباراة الأول لصالح المنتخب البرازيلي من جانب جابرييل. هنا ماركينيوس هو القائد هو الكابتن لجابرييل مواجهة أخرى شوف وكأنك تشاهد السيتي وها أرسنال السيتي هذه المواجهة رقم 11 بالمناسبة ما بين طبعا هالاند ومدافع جابرييل. هذه محاولة كرة في هذا المكان تعود مرة أخرى للبرازيل السيد أنشيلوتي قال علينا أن نتحسن في إشارة إلى عدم الرضا عن المردود حتى الآن وصافرة طبعا التقاط الأنفاس في هذا التوقيت من عمر المباراة في الشوط الأول.

0: شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه،
0: انتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
2: الاجازه طويله يا شباب، يمديكم تيجون.
3: From the heart of Egypt, here the world's experts come together, all in one destination, the spine. Experts in design and planning to shape a new, vibrant, integrated global destination. Experts in technology to build the spine as a smart, cognitive city. Experts in business to position the spine as a gateway for investment opportunities. The spine, the meeting point of the world. By TMG, Future Builders.
4: هذه ضربة الجزاء الضايعة من جانب، لكن يحسب لي نيلاند القراءة وفرحة عارمة هنا عند عشاق، بينما في الطرف الآخر خيبة أمل كبرى عند هذه السيدة البرازيلية، عند هذا الطفل البرازيلي. كانوا يمنون النفس بطبعا هدف أول يفتح طريقا بعد ذلك لمنتخب السيليساو. على ذكر السيليساو، بالمناسبة نحن المشاهد العربي يسمع كثير كلمة السيليساو السيليساو السيليساو، لكن بالمناسبة معناها المختارون، معناها معنى السيليساو عند البرازيليين المختارون، أي من وقع عليهم الاختيار لارتداء فانيلة البرازيل. وبالمناسبة هناك لقب آخر المنتخب

لونه أصفر، وبالتالي البرازيل اللي كانت تلعب باللون الأبيض عندما جاءت يا ولم تكن قد ولدت بعد، عندما خسروا في مونديال عام 50 في أرضهم أمام الأورغواي الجارة اللدودة الأورغواي، بعد ذلك طبعا تشاؤموا من اللون الأبيض غيروه إلى اللون الأصفر، واللون الأصفر طبعا أقرب إلى طائر الكناري وهو أحد ألقاب المنتخب البرازيلي هذا جيماريش. بالمناسبة صار أول لاعب يضيع ضرب الجزاء للبرازيل في كأس العالم منذ زيكو بيليه الأبيض في مونديال 86 في المكسيك أمام فرنسا لو تذكرون، وبالتالي تاريخ كبير لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر بضرب الجزاء أتيحت وضاعت وأصبحت أول ضرب الجزاء ضايعة في تاريخ السيليساو منذ زيكو على فرنسا في مونديال 86. المباراة تنطلق الآن، الشوط الأول من المباراة لا زال يبحث عن هز الشباك وعن هدف المباراة الأول، ونحن حتى هذه اللحظة عند تعادل بدون هدف. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن باتجاه ريان، استقبال معتاد جميل، يأتي بكرة تعادل خلف الآن وتصل بعد ذلك إلى دانيلو، ودانيلو بعد ذلك إلى جونيور فينيسيوس، يمر يأتي بكرة، كرة تلعب، الله ولا زالت ولكنها خطيرة جدا، ضاعت الكرة الماضية، واحدة من أخطر الفرص إن لم تكن الأخطر الأفضل الأسهل كانت للبرازيل بعد عمل. شوف يمر يعني يمر، جاء بالكرة أرسلها للزميل، الزميل بعد ذلك تقدم، اصطدت في حارس المرمى، كادت أن تذهب للشباك. الحديث هنا طبعا عن مارتينيلي اللي سجل لهم هدف الفوز لو تذكرون في مباراة اليابان، هو طبعا في تلك المباراة، لكن ميلان يلها من المباراة وينهو من شوط على أقل تقدير لأنه يقوم بالعمل الكبير حتى هذه اللحظة. شوط أول جميل أيها السيدات والسادة، يضاف إلى الأشواط، يضاف إلى المباريات، يضاف أيضا مع كل أمنيات طبعا للعرب، لمن تبقى من العرب، جاء للعرق هذه خطير، فرصة في هذا المكان تلعب تبعد وتعود الآن وتصل بعد ذلك للخلف. كل التوفيق لمصر أمام الأرجنتين، وكل التوفيق أيضا للمنتخب المغربي عندما يقابل فرنسا. وحتى هذه اللحظة تعادل بدون أهداف، رامي تماس تلعب لصالح المنتخب النرويجي، منتخب لا شك انه هو قوي للغاية، ما في نقاط ضعف يعني بالإمكان ان يتحدث عنها مدرب المنتخب الآخر، عليك ان تقدم مباراة مثالية حتى تنجح في عبور هذا المنتخب، عليك ان لا تخطئ لأن الأخطاء قد تعاقب عليها. نوسى الآن يسترجعون الكرة بصورة كبيرة، تصل الكرة بعد ذلك إلى من آي يقدم شوط ممتاز، الحديث عن أوديغار عند الكرة الآن، أوديغار بلمسة الساحرة الجميلة، كرة السهلة البسيطة تعاد بعد ذلك إلى أوديغار، هنا في هذا المكان عن طريق الزميل الآخر ساندر بيرك إلى نوسا، هذا الخطير اللي سجل في مباراة ساحل أو كور ديفوار، كرة تلعب الآن توصل هنا إلى كاسيميرو، برازيلية جميلة في هذا المكان، محاولة قائمة من جانب دانيلو، وصلت غير مكانه يتقدم، طالت على فينيسيوس جونيور في الكرة الماضية. بالمناسبة البرازيل في دور 16 تأهلت من 10 مرات 9 مرات، يعني تقريبا نسبة 90% ضامن التأهل. المرة الوحيدة اللي ما تأهلوا من دور 16 يا كارلو أنشيلوتي كانت في إيطاليا بلادك، وكانت في تورينو حيث دربت، وكانت أمام الأرجنتين يوم أن أهدى مارادونا أسطورة كرة القدم لعبة لا ترفض لكلاوديو كانيجا، سجل منها هدف الفوز، وكانت المرة الوحيدة في 10 مناسبات في دور 16 ودعت البرازيل من هذه المرحلة. هذه انطلاقة، كرة في هذا المكان، حلو المباراة، عمل كبير من جانب المنتخبين، الكرة من جانب دانيلو، عندك مشكلة في البرازيل لما يكون ظهيرك الأيمن عمره 35 سنة. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن بعد ذلك في

جهة الأخرى، والمواهب الآن ما عادت زي زمان، مش فقط في البرازيل، في كل مكان. هذا هو الكاسحة، الكاسحة هنا طبعا الحديث عن هالاند، انطلاقة تصل، لكن بعد ذلك قراءة ممتازة، بدأت البرازيل تصبح الطرف الأفضل، انطلاقة لكونيا، هنا محاولة من جانب فيني، وبعد ذلك إلى جيماريش، وجيماريش يبحث، وصلت إلى ريان، نقلت الآن التسديدة، لازالت بعد ذلك تلعب وتبعد، ولدينا كرة للأمام، تعود المنتخب البرازيلي، أصبح الطرف الأفضل في اللحظات الماضية عن طريق دانيلو. لدينا جيماريش، أو عفوا كاسيميرو، هذا ريان لأدانيلو، لريان، مهاري هذا اللعب، نعم مهاري، العرضية تحضر، والكرة بعد ذلك تصطد وتعود لمنتخب البرازيل عن طريق دانيلو. بالخطأ أن تخطي في هذا المكان، والنرويجيين لا شك البحارة في هذا المكان يستعدون، بل يتقدمون، بل يصلون، بل تصل الكرة لأوديغار، بل تصل الخطير، الكرة في هذا المكان لازالت قائمة كذلك لأوديغار، يقوم بعمل كبير، والكرة الماضية كاد أن يخادعهم وكاد أن يعاقبهم، وهذا دانيلو هو من بدأ الخطأ، وكان عليه أن يدفع الثمن، وهذه اللعبة اللي كادت هنا اهتزت الشباك، لكنها اهتزت من الخارج وليس من الداخل، في حتى الآن شوط مجنون عند الدقيقة 36. شوف ما يكون البرازيليين إذا ما كانوا يرقصون، هذول يرقصون حتى وهم خسرانين، هذول يطلعون من بطون أمهاتهم يرقصون. نعم، الشعب الوحيد ممكن اللي يطلع من بطن أمه وهو يرقص، شعب عاشق لكرة القدم، شعب يرى في كرة القدم متنفسا الأول والثاني والثالث، ما عندهم وسائل ترفيه أكثر من كرة القدم. لدينا كرة مستمرة، ولدينا طبعا مباراة حتى الآن، محاولة مستمرة، الكرة في المكان السليم، تصل بعد ذلك للخلف، والنرويج تحاول الآن في هذا التوقيت، قلت الفرص بالمناسبة، أصبحت فرص البرازيل أكثر في هذا الشوط، شوط المباراة الأول، بينما طبعا عند الدقائق 10 المتبقية من عمر شوط المباراة الأول، لكنني أرى كما ترون أن هذه مباراة ربما لن تصل، أو لن تصل بالفعل إلى الأوقات الإضافية. هناك عمل كبير، نعم عمل كبير، وكانت عن طريق هالاند في الكرة الماضية، محاولة كانت جيدة على مستوى نوسا الذي كان قد شاهد زميله طلب الكرة وأرسلها بالفعل، لكنه كان في وضعية ليست مناسبة، فكر بهذا الحل أن يأتي بكرة عالية لعل وعسى أن يكون أليسون متقدما، وبالتالي تخادع وتظلل وتصل إلى الشباك. شوط أول جيد لا شك في ذلك، محاولة عن طريق كاسيميرو، كنا اعتقدنا أنه انتهى مع اليونايتد، ولكنه عاد للتألق مع كاريك اليوم كان في ويمبلدون يحضر مباراة جوكوفيتش. هذه انطلاقة كرة تلعب الآن في هذا المكان، تنقل وتلعب بعد ذلك وتبعد وتعود، ولدينا صافرة، لازالت الصافرة تحضر، والخطأ يحضر، ولدينا هذا اللعب اللي هو أندرياس أو ساندر بيرك يلعب في نادي فولام، ولحظة الكرة الماضية التي فيها الصافرة على وجود خطأ لساندر بيرك، كما ذكرت يلعب في فولام في لندن، مباراة رقم 70، عنده هدف دولي وحيد فقط بقميصي طبعا الفايكنج الشمالي منتخب النرويج، الذي حتى الآن يقول للتاريخ صدق يا تاريخ، ابصم يا تاريخ، أنا أقابل البرازيل للمباراة الخامسة، والبرازيل هي البلد الكبير التاريخي الذي حتى الآن لم يحقق فوزا وحيدا عليه في المواجهات التي، لكن المباراة لا زالت في شوطها الأول، لا شيء حسم هذا المساء، كرة لصالح المنتخب النرويجي، تارة تكون الأفضلية للنرويج، تارة تكون الأفضلية لمنتخب البرازيل، وحتى الآن نحن نذهب بهذه الصورة في هذه المباراة الكبرى عن طريق بيرك. هنا في هذا المكان لدينا نوسا، لكن محاصر متابع من كاسيميرو، تعود بعد ذلك من جانب
ريان، وريان بعد ذلك يأتي بكرة لزميله كذلك أيضا، هذه للبرازيل عن طريق كاسمير أو عفوا جيماريش، هذا كاسمير للخلف الآن. تبدأ البرازيل محاولة عن طريق جابريل مدافع أرسنال، بينما لدينا كاسيميرو ينتظر على كاسيميرو أن يكون أكثر سرعة، لأن النرويجيين لا يتركون المساحات إطلاقا. شوط المباراة الأول دقائق سبعة أخيرة، هذا ريان، هذا ريان، هذا ريان ينتظر مساندة زميلة في الكرة الماضية، تعود بعد ذلك وتنقل إلى جيماريش. لا شك أنه لديه حافز كبير لأن يعوض إخفاقة في ضربة الجزاء المهدرة، بينما كرة الآن والتسديدة بهذه الصورة بالقدم الغير قوية بالنسبة له، كرة تعود الآن إلى جابرييل، تنقل هنا في هذا المكان عن طريق اللاعب دانيلو كاسيميرو، تعود ويعود كل لاعبي المنتخب النرويجي احتراما طبعا وتقديرا لا شك في ذلك لأصحاب النجمة الخامسة، النجوم الخمسة طبعا يريدونها سادسة كما ذكرت، خرجت ألمانيا بألقابها الأربعة، لم تشارك إيطاليا.

مدربين البرتغاليين، مدربين الفرنسيين، مدربين الأرجنتينيين، لكن لا شك في فترة من الفترات عندما كانت كرة القدم تنمو في المنطقة الخليجية كان المدرب البرازيلي، اللاعب البرازيلي هو المفضل لا شك في ذلك في المنطقة الخليجية والعربية. شوط المباراة الأول على بعد 3 دقائق ليس إلا من وصوله إلى محطة الأخيرة وتعادل سلبي، لا شك أنه يبقي كل الأمور في هذا الشوط الأول قابلة لأن تحضر في الشوط الثاني. كرة تعادي حارس المرمى في اللعبة الماضية، هذا هو جابريل يدافع، لا شك أنه عملاق، هذا الصراع الكبير بين مهاجم السيتي ومدافع أرسنال، والكرة في هذا المكان لمنتخب البرازيل، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك ولكن تعود لمنتخب، يسترجع الكرة بصورة سريعة عن طريق نوسا، يأتي بكرة للخطير للتاريخي في هذا المكان، خطيرة خطيرة، والكرة بعد ذلك عن طريق أوديغار. يا له من ثنائي، يا له من ثنائي، واحد يصنع الثاني يسجل، وواحد يعديك الكرات ويخفف عنك أعباء الكثير. هذه المحاولة، هذا أوديغار في الكرة الماضية حاول في ملعب كامل العدد هنا في نيوجيرسي، 82,000 متفرج هنا، ستلعب المباراة النهائية في هذا المونديال، المونديال الذي يشهد أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة حتى الآن. طبعا الفضل، كل الفضل لي 48 منتخب لأول مرة هنالك دور 32، لكن مرحلات الجد بدأت الآن. هذه اللعبة للأمام، إبعاد في الكرة الماضية، 43 دقيقة مرات انقضت، البرازيل تحاول والنرويج حتى الآن خصم كبير في مباراة هذا المساء. إلى أليسون بيكر، أليسون بيكر حارس المرمى في الكرة الماضية، تصل لصالح منتخب البرازيل عن طريق دانيلو، يلعب في فلامينغو الآن بعد رحلة كانت طويلة في أوروبا كما يعلم الجميع، انطلاقة من جانب كيماريش وصلت إلى كاسيميرو، نقلت للأمام في شوط المباراة الأول، تصل الآن عن طريق كونيا، كونيا كونيا فيها مرور، فيها تقدم مرة أخرى لأفيني، ولكن بعد ذلك يخسرها وتكون مرتدة لسوروف ألكسندر سوروف في هذا المكان. شهدنا طبعا مدرب دييغو سيميوني كان حاضرا في مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في ميامي، هذه محاولة في هذا المكان عن طريق نوسا، بعد ذلك الكرة تلعب وتصل للخلف الآن عن طريق وولف، ديفيد مولر وولف يلعب في ولفرهامبتون أيضا، وما أكثر اللاعبين بالمناسبة في المنتخبين بالمناسبة اللي يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز. للخلف لمنتخب النرويج، شوط المباراة الأول أقرب للتعادل، إلا إذا تعود مرة أخرى من جانب هيجم لحارس مرمى ميلاند لزميله كذلك أيضا بيرك ساندر بيرك، هذه محاولة من جانب هذا اللاعب اللي هو هيجم، يلعب في بولونيا في إيطاليا، عند الكرة الآن، الخطأ لا شك مكلف، ويكون يعني الخطأ أكثر ألما عندما يأتي في كأس العالم، تلعب عالية، يأتي الإبعاد من جانب كوستا دوغلاس، بعد ذلك في وسط الملعب، لكن قوة هالاند يسترجعون الكرة إلى أوديغار، يا للخطورة ويا للترابط الكبير الذي يقدمه منتخب النرويج في مباراة الشوط الأول. الكل كان يعلم بأنها مباراة متكافئة بصورة كبيرة، ربما قبل أن تبدأ المباراة كانت هناك أفضلية نسبية لمنتخب البرازيل، هذا لم يحدث حتى الآن لأن المباراة متكافئة بصورة كبيرة في شوطها الأول في هذا المساء. 6 دقائق بالمناسبة، 6 دقائق وقت محتسب بدل ضايع يقدر يضاف على زمن شوط المباراة الأول. هذه فرصة لهالاند، هذه فرصة لأفيني، هذه فرصة للاعبي المنتخبين لأن نشهد ربما هدفا أول يشعل المباراة أكثر مما هي مشتعلة. ضربة ركنية

0: أندريو طبعا حالة ثانية بعد فرنسا 3-2 على السنغال، 4-1 على العراق، خسرت بالصف الثاني أمام فرنسا 1-4 قابلة منتخب مصر. كورديبار فازت عليه بهدفين لهدف واحد وتصل لمقابلة البرازيل التي تخبط اليابان كما تابعنا بعد معاناة كبيرة في دور 32 بعد أن كانت متأخرة بهدف نظيف في الشوط الثاني. عادوا سجلوا التعادل عن طريق مارتينيز، احتفلوا في الوقت المحتسب بهدف بايرن. ضربة ركنية تلعب الآن لمنتخب النرويج، عالية في هذا المكان، والكرة تلعب وتبعد وتعود كذلك. أيضا كانت فكرة مرتدة لكن أقرب للمدافع لحارس مرمى نيلاند. الدقيقة الثانية من أصل 6 دقائق محتسبة كوقت بدل ضايع، الآن تمر وتعبر والكرة تعود بعد ذلك من ديفيد مولر وولف الذي يلعب مباراة 26. هذه الكرة من جانب اللاعب ساندربيرغ لزميلة في الجهة الأخرى كريستوفر إيير عن طريق أوديغا، في اعتقادي أفضل لاعب في الشوط الأول قائد منتخب النرويج. أوديغا في الجهة اليمنى عن طريق إيري إييرسون لا مدافع دورتموند. شوف يلعبون وين، يلعبون في دور، يلعبون في الأرسنال، يلعبون في السيتي، يلعبون في فولان، يلعبون في ولفرهامبتون، يلعبون في برينتفورد، يلعبون في طبعا إشبيلية، يلعبون في أتلتيكو مدريد. الحديث عن سورث، وبالتالي نحن أمام طبعا منتخب بأسماء كبيرة في أكبر نوادي كرة القدم الأوروبية. كرة تعاد لحارس المرمى، تكون عالية الآن للأمام، وهذه محاولة، هذه خطير. الله الله الله، انقاذ للتاريخ يا أليسون بيكر، انقاذ للتاريخ في الكرة الماضية. إصرار كبير، إصرار كبير من جانب هالاند. بعد ذلك كنت أتكلم عن أوديغار إنه رجل الشوط الأول كاد أن يؤكد وأن يبصم على حقيته بلقب رجل الشوط الأول، ولولا بيكر، لولا بيكر في الكرة الماضية لكانت مسألة هدف المباراة الأول فرحة نرويجية كانت لا شك ستكون مستحقة، لكن بيكر قال لا. أليسون بيكر قال لا. هذه محاولة، كرة من جانب جيماريش، جيماريش الدقيقة 4 لدانيلو كاسيميرو، تنقل الآن وتصل من جيماريش لأخطرهم، يمر في الجهة المقابلة. بعد ذلك طبعا يأتي يبحث عن الخطوات، استدت هنا، استدت في زميلة وعادت لزميلة ووصلت إلى ريان، ومن ريان نقلت ونقل. الله الله، ما أسهلها، ما أسهلها يا مارتينيلي، ما أسهلها. هذه ما كان متسلل إطلاقا هنا. هذه كانت محتاجة للظاهرة لرونالدو نازارينو، لأن حتى بوزن الثقيل. لكن هذه الإصرار الكبير، وبعد ذلك رجل الشوط الأول. لكن بيكر هنا تصدى، وياهو تصدي بالفعل، لقد قطع الطريق وقال كلمته تماما كما قال نيلاند في تصديه لضربة الجزاء في شوط المباراة الأول، الشوط الذي يلملم ما تبقى من أوقاته ويستعد للمغادرة. والشوط حتى الآن يقدم بصورة راقية لا شك في ذلك، عند تعادل سلبي يضع المنتخبين ويضع المباراة في شوطها الثاني في ترقب وانتظار كبيرين لا شك عند المشاهد العربي في كل مكان. هذه انطلاقة الآن، المحاولة قائمة الآن، الكرة بعد ذلك تذهب وتعود وتصل عالية، ولدينا هنا محاولة طبعا في اللقطة الماضية. شوف هذا متعب، لكن ما أعتقد راح تكون أعنف من مباراة الباراغواي فرنسا. هذه انطلاقة، كرة في هذا المكان عن طريق فيني، مر في الأولى، لا زال يواصل الطريقة، مر في الثانية عرقل هنا وحكم المباراة يقول ليس هناك خطأ، هناك ضربة مرمى في اللقطة الماضية. شوط مثير لا شك في ذلك بعض الأحيان، وأنا قلتها سابقا في مباراة في هذا المونديال أن 0-0 ليست مباراة سلبية على مستوى الأهداف، وإنما مليئة بالأسرار، هكذا يقولون دائما عن المباريات التي تنتهي بتعادل سلبي. نعم هي سلبية على مستوى النتيجة ولكنها مليئة بالأسرار عندما يتعلق الأمر بمباراة. انتهى الشوط الأول، انتهت المباراة في شوطها الأول، مباراة مثيرة أيها السيدات والسادة بانتظار إثارة أكبر قادمة بحول الله تعالى. شكرا لكم على كرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: Yes, I'm.

0: girls.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: قريبا وكان خطيرا على مرمى البرازيل في الشوط الأول من هذه المباراة. والشوط الثاني عندك أندرياس لاعب بنفيكا لاعب الشاب، عندك أوسكار بوب لاعب فولام أيضا مرة مكان نوسا ترك أرضية الملعب، أيضا إلكسندر سوروث ترك أرضية الملعب. وبالتالي مدرب شجاع بالمناسبة أخرج مهاجمين وأدخل لاعبين أيضا مهاجمين من أجل البحث عن البديل، البحث عن الأفضل. هذا دانيلو يتحدث مع طبعا كونيا، وهنا البرازيليون يفكرون كثيرا عندما يتعلق الأمر ب طبعا بداية الشوط الثاني. ما الذي يحدث في الشوط الثاني؟ أين تؤول الأمور؟ أين تذهب سفينة هذه المباراة؟ شوط المباراة الثاني ينطلق الآن، والبداية للبرازيل تلعب عالية، وبعد ذلك طبعا المتابعة الدفاعية في اللقطة الماضية في وجود ضربة مرمى مع البداية الأولى. تبديلان للمنتخب النرويجي. المذيع الداخلي يقول بأن إلكسندر سوروث ترك أرضية الملعب، وبأن أيضا نوسا ترك أرضية الملعب، ويقول كذلك بأن أندرياس هاو لاعب بنفيكا في مباراة 16، وأوسكار بوب لاعب فولام في مباراة 24 يدخلان لأرضية الملعب. التبديلات اللي تأتي مباشرة مع بداية شوط المباراة الثاني يعني عدم رضا من جانب المدرب على مردود من خرج من أرضية الملعب، وخاصة إلكسندر سوروث بطول أقل بكثير من المتوقع. كرة تلعب الآن في الشوط الثاني من المباراة، البرازيل بلا تبديلات. هل تستمر الأمور بالتعادل أم أن هناك من يخطف هدف، أم أن أيضا الأوقات الإضافية التي ظهرت في هذا المونديال ربما أيضا تطل بوجهها في قادم الشوط الثاني في قادم الدقائق طبعا. ولازلنا في البداية الأولى عن طريق هنا فيني، الكرة في وسط الملعب عن طريق كاسيميرو، بعد ذلك لدانيلو في الجهة اليمنى عن طريق ريان. هذا ريان، هذه برازيلية، هذه تسديدة اصطدت هنا ووصلت لأن تكون إلى رمي تماس للبرازيل. شوط أول متكافي بصورة كبيرة مع أفضلية استحواذ واضحة للنرويج. وطبعا بالمناسبة النرويج عندهم مشكلة كبيرة في الأدوار الإقصائية، يعني عندها تجربة ليست جيدة مرتين في الأدوار الإقصائية، عام 34 ودعوا أمام إيطاليا، عام 98 أيضا ودعوا أمام إيطاليا، لكن إيطاليا مو موجودة الآن. اللي كان يطلعهم من الأدوار الإقصائية هم الطليان الآن غير موجودين. الكرة الماضية في لمسة يد على ما يبدو على الريان الشاب الحاضر معنا دي بونموث. هل تطول المسافات؟ هل تستمر المعاناة؟ وهل تقترب بعد ذلك طبعا المباراة من أوقات لا يفضلها هذا المنتخب أو ذاك؟ عندما نتحدث عن الجهد الكبير المبذول، كرة تلعب الآن وتصل في هذا المكان لأوسكار بوب، هذه الكرة الأولى ويحصل على خطأ هذا اللاعب اللي طبعا شاهدناه في الدوري الإنجليزي أولا مع بيب غوارديولا مع سيتي، وبعد ذلك طبعا الآن انتقل إلى نادي فولام في لندن. شوط ثاني من المباراة، العمل لا زال مستمر، كرة تعاد للخلف الآن في محاولة قائمة لصالح طبعا المنتخب منتخب النرويج. أنك تستحوذ أمام البرازيل بهذه النسبة فلا شك أنك تقول للعالم، كل العالم، أنا لم أتي لهذا المونديال للمشاركة فقط، لم أتي للنزهة فقط، بل لقولي كلمة وكلمة كبيرة. هذه محاولة كرة من جانب هذا اللاعب اللي هو ريارسون، تعود أيضا إلى أوديغار يتقدم بالقدم اليسرى في وسط الملعب للبديل بالفعل المتقدم الآن أندرياس، يسدد لهذا، هذا بيرك هو باتريك بيرك لاعب نادي بودو جلمت طبعا الفريق اللي حقق مفاجأة كبيرة عندما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كأول فريق نرويجي يفعل ذلك، بينما سولباكن هذا الرجل عليه أن يكون فخورا بنفسه وفخورا بمنتخب بلاده، لأنه هو طبعا لاعب وسط سابق كما يعلم الجميع، 58 مباراة دولية بخميس النرويج لاعبا، وتسع أهداف في خميس منتخب بلاده كلاعب خط وسط، والآن هو المدرب الذي يقود أحلام الشعب النرويجي في بطولة كأس العالم وفي هذا المساء أمام البرازيل. محاولة قائمة في وسط الملعب، تعود النرويج الآن وتعاني البرازيل في هذا التوقيت على مستوى الاستحواذ. الكرة لصالح أوديغار في المكان السليم مرة أخرى لريييرسون للخلف الآن، محاولة قائمة ريييرسون، عندك أوسكار بوب، مهاري أنس مراني، كرة تعاد وتصل بعد ذلك وتعاد وخارج أرضية الملعب. ولت الأيام البرازيليين، الشوارع الصغيرة اللي تولد كل مواهب، هناك الحلم أكبر من الخوف، هناك يراوغون الفقر بهدف البقاء، وهناك من شدة الفقر تبرز مساحة للفرح، بل مساحات للفرح. ولت تلك الأيام اللي تسمع فيها بأن هذا اللاعب جاء من شواطئ كوبا كابانا، هذا الساحر انطلق من تلك الأزقة الضيقة في ريو دي جانيرو أو في كل مدن البرازيل. لم نعد نشهد تلك المواهب، وربما كان آخرهم ولا زال فيني، وربما قبل ذلك الساحر الكبير الذي جاء للمونديال ولكنه جاء مصابا، والحديث هنا عن طبعا الكبير كبير هدافي البرازيل والوحيد الذي تجرأ وكسر رقم الأسطورة بيليه وأصبح كبير هدافي البرازيل عبر كل التاريخ ب 79 هدف بالتمام والكمال، حديث عن نيمار. هذا انطلاقه في هذا المكان، شوط المباراة الثاني الآن عن طريق ريييرسون، وصلت إلى بوب، لا زال منتخب النرويج يستحوذ ويتناقل وينتقل بالكرة وينتقل بالمساحات، والكرة بعد ذلك هنا في هذا المكان تعود الآن إلى أكوستا في المكان السليم طبعا اللاعب جيماريش لمدافع وهو ماركينيوس. شوف الضغط الكبير اللي يمارس منتخب النرويج على لاعبي المنتخب البرازيلي، من ريان تعاد للخلف في هذا المكان، عالية ما عنده حلول كثيرة للخروج بالكرة ولذلك يفقدونها بسرعة. تعود لأيضا أوديغار في وسط الملعب عن طريق هذا اللاعب اللي هو وولف، تأتي الكرة إلى أوديغار، أكثر من لمس الكرة في هذه المباراة. محاولة قائمة لصالح المنتخب النرويجي، من المباريات القليلة اللي تشوف فيها البرازيل ما عنده حلول كثيرة، تدافع أكثر مما تهاجم، تفقد الكرة أكثر مما تسترجعها. هذه محاولة لصالح المنتخب النرويجي، يحاولون استدراج لاعبي المنتخب البرازيلي بحيث يتقدمون وبعد ذلك يجدون المساحات اللي ضربهم طبعا في العمق أو في الأطراف عندما يتعلق الأمر بالبحث الدائم في كرة القدم عن المساحات. كرة القدم هي لعبة المساحات في المقام الأول، ولذلك ابتكروا طبعا مسألة الاستحواذ بصورة كبيرة من أجل خلق المساحات، المساحات اللي تعطيك الأفضلية. هذا انطلاقة، كرة تعاد للخلف الآن، تصل بعد ذلك للاعب ساندربيرغ، صار لنا فترة طويلة الكرة بين أقدام لاعبي منتخب النرويج، والمباراة مستمرة وثمان دقائق تقترب الآن، والتعادل السلبي بدون أهداف يحضر كذلك في هذه المباراة الآن. هذه محاولة، على ذكر التعادل السلبي، هذا التعادل السلبي العاشر للبرازيل في تاريخها في كأس العالم. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن، تبعد في هذا المكان وتعود بعد ذلك. تعادلهم الأول كان أمام إنجلترا عام 58، وآخر تعادل سلبي كان أمام المكسيك في عام 2014 عندما استضافوا المونديال في البرازيل، تلك البطولة التي تعرضوا فيها للخسارة الأكبر بسبعة أهداف لهدف واحد، وكانت ولا زالت واحدة من أصعب المواقف اللي عاشتها كرة القدم البرازيلية. كرة في هذا المكان عن طريق هالاند، تستمر الآن، تصل بعد ذلك لمنتخب شجاع لا شك في ذلك في هذا المساء. محاولة قائمة للأمام، فيها سرعة، فيها مارتينيلي، تسترجع البرازيل الكرة وتصل هنا إلى فيني. عندما تصل إلى فيني، عندما تقترب من فيني، يشعر البرازيلي بالراحة ربما بالخطورة، كرة تلعب وتصل وتنقل وتصل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ضربة ركنية هنا العناق، لكن نعم هو يمر يمر يمر يمر يمر في الكرة الماضية، وبعد ذلك طبعا ربما اصطدت في آخر من اصطدت فيه وصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. شوط ثاني من المباراة، لا ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية للبرازيل، الضربة الركنية للبرازيل عن طريق كونيا، ماتيوس كونيا مهاجم اليونايتد ثالث الدوري الإنجليزي، يعودون لدوري الأبطال. ضربة ركنية الآن للبرازيل، يتقدمون للأمام وتصل الكرة، لكن المتابعة غير موجودة، المتابعة للمنتخب النرويجي فيها مرتدة سريعة كذلك. لاحظ بأن لاعبو المنتخب البرازيلي يتراجعون بسرعة كبيرة، يعلمون بأن المنتخب النرويجي في هذا التوقيت الخطأ قد يكون مكلفا بل مدمرا. الخطأ لن يكون مكلفا فقط بل مدمرا. تذكرون طبعا اللاعب الكولومبي الذي يعني أندريس إسكوبار عندما أخطأ في مباراة رومانيا وسجل في شباك بلاده، طبعا بعد ذلك بشهر عاد إلى بلاده، قتل في بلاده برصاصة، لا أحد يعلم إذا كان ذلك الهدف هو السبب، ولكنها طبعا عندما يتعلق الأمر بإثارة كرة القدم، بشعبية كرة القدم، بعدم تقبل الأخطاء من جانب الجماهير في لعبة كبيرة كبطولة كأس العالم. هذا انطلاقة في هذا المكان عن طريق أوسكار، يأتي بكرة لري ييرسون ظهير أيمن، ولكنه بفعالية كبيرة عن طريق أوديغا، يعودون للاستحواذ في هذا التوقيت الآن، وتعود المباراة بعد ذلك للبحث عن هدف أول في هذه الأمسية التي لا زالت حائرة بين رغبة برازيلية بحثا عن نجمة سادسة ورغبة طبعا نرويجية في تأهل أول عندما يتعلق الأمر بالوصول لدور 16. انطلاقة الآن وتصل وتنقل وتلعب، ولا زالت خطيرة لمنتخب خطير لا شك في ذلك عن طريق البديل كريستيان، يأتي بكرة بعد ذلك تدخل المدافعين البرازيليين وخارج أرضية الملعب. الكرة الماضية، من يكون؟ هل هو أحد لاعبي البرازيل البرازيليين السابقين؟ والله كان مثل الأمريكي هذا أيضا في عن الجانب الآخر، لكن شوط ثاني من المباراة، طبعا مباراة في نيوجيرسي، حضور مشاهير الفن والسياسة والرياضة ولاعبي الـ NBA، وشهد كثير من الأسماء تحضر، طبعا كثير من الممثلين كذلك هوليود. شوط ثاني من المباراة 57 دقيقة، الأمور عند تعادل في هذا الملعب، تعادلت البرازيل أمام المغرب وحتى الآن متعادلة أمام النرويج، والكرة تعاد للخلف ويعودون مرة أخرى لأن يكون الطرف الأفضل على مستوى الاستحواذ. تلعب الكرة وتستمر، ولمنتخب النرويج كل البرازيل تدافع الآن، كل البرازيل تدافع بما في ذلك طبعا كونيا بما في ذلك، ولذلك عندك الآن أندريك طبعا اللاعب الذي جاء لمدريد وذهب لليون، ومكان كونيا يترك أرضية الملعب في هذه اللحظات، هذا التبديل من أجل أن نشاهد برازيل أفضل، برازيل أخطر حتى الآن. هذا هو أندريك يدخل لأرضية الملعب في هذا التوقيت من عمر المباراة، التبديل الأول لمنتخب البرازيل في هذا التوقيت. خروج ماتيوس كونيا، أن ترتدي شعار البرازيل فالحمل ثقيل، لا شك في ذلك الحمل ثقيل، أن تكون لاعبا اختاره البرازيليون أو وقع عليه الاختيار لأن يمثل 215 مليون برازيلي عاشقون لكرة القدم، الأمر ليس سهلا. هذه انطلاقة هنا في هذا المكان، إريرسون بعد ذلك لبوب، أوسكار بوب مرة أخرى، الاستحواذ الكبير في اليوم الكبير، كرة تلعب الآن وتصل الله، أول كرة ضاعت يا أندريك، ضاعت، وفيني أهداك هدفا، أهداك كرة ذهبية، شوف عينك عينك عينك عينك على فيني فيني فيني. الله على الصناعة على الصناعة. انفرد واجه المرمى. اللمسة الأولى كانت بحاجة هنا ربما، لكنه سدد الكرة بهذه الصورة وضاعت فرصة ذهبية لمنتخب البرازيل. فرص البرازيل أخطر بالمناسبة، فرص البرازيل أخطر على مرمى النرويج. النرويج لديها استحواذ أكبر، لكن البرازيل لديها فرص أخطر. كانت لديها فرصتين على الأقل في الشوط الأول، هذه الأولى في الشوط الثاني، وبالتالي فرصة نعم فرصة نعم فرصة نعم. شوف إذا راحت الأمور للأوقات الإضافية ستكون المرة الثامنة بالمناسبة اللي تلعب فيها البرازيل أوقات إضافية، وإذا ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك إلى ركلات الترجيح، فإن البرازيل خاضت ركلات الترجيح 4 مرات سابقة، فازت في 3 منها، خسرت مرة واحدة. لكن بدل الحديث عن ذلك، نحن لازلنا في الشوط الثاني، لازلنا عند الدقيقة رقم 60، ربع ساعة مرة بالتمام والكمال. هذه لعبة الآن للأمام بين محاولات نرويجية وخطورة برازيلية، والكرة باتجاه أوسكار بوب، أوسكار بوب، أوسكار بوب في الكرة الماضية، ولكنها تلعب تبعد وتعود الآن لصالح المنتخب البرازيلي. كرة الأمام في المكان السليم، البرازيل بدأت تتحسن، والبرازيل تعلم كل العلم أن عليها أن لا تتراجع، لأن ليست البرازيل التي تدافع في كرة القدم، ولذلك يهاجمون الآن، يتقدمون الآن، تصير الآن، وبعد ذلك التسديدة هنا. عاتبة طبعا عاتبة، اعتذر اعتذر، لابد انك تعتذر لفينيسيوس لانه عاتبه في اللقطة الماضية، قال له لقد بالغت بلغت في التسديدة، سددها، سدد في المدافع، صارت ضربة ركنية، الترقب لا زال كبيرا، الترقب لا زال يسيطر على كل من حضر هنا في نيوجيرسي ستاديوم في مباراة حتى الآن لم تقدم سرا من أسرارها، ولا زالت محتفظة بكل الأسرار عندما يتعلق الأمر بمن هو الفائز ومن سيقابل إما المكسيك وإما الإنجليز. الضربة الركنية في هذا المكان لجيماريش، يأتي بكرة عالية، يأتي الإبعاد في الكرة الماضية وتعود مرة أخرى للمنتخب البرازيلي الذي بدأ الآن بصورة جلية، هو الفريق والمنتخب اللي عند الكرة، الكرة موجودة، التسديد، الله الله. شوف أندريك في لعبتين فعل ما لم يفعله كونيا في مباراة حتى الدقيقة 60، انفرد، ضيع كرة أولى، الكرة الماضية سددها بقوة، وأيضا حارس المرمى قال كلمته في اللقطة الماضية، وبالتالي عادت البرازيل، عادت البرازيل لأن تمتع، عادت البرازيل لأن تكون أفضل، عادت البرازيل لأن تكون أخطر على الأقل على مستوى الفرص في اللقطات الماضية. هذه محاولة، كلما وصلت الكرة هنا وصلت إلى فيني، مر في الأولى، مر في الثانية، أهدى الكرة لزميلة كاسيميرو، جاء بالكرة، كرة لعبت، الله، وحارس المرمى، ولكن لدينا تسلل، حارس مرمى، حارس مرمى، حارس مرمى، ميلان، ميلان 35 سنة مع إشبيليا في الليغا عبر بين سبورت. هذه الكرة الماضية، نعم التسلل موجود، التسلل موجود، لكن التصدي موجود كذلك أيضا، وبالتالي لا شك في ذلك. شوف الكرة الماضية اللي فيها طبعا سددها، لا اللي سددها عفوا ما كان أندريك، ما كان أندريك، هذا ريان، هذا ريان سددها بالقدم أيضا غير مفضلة بالقدم اليمنى، لكن يحسب لحارس المرمى. شوف تصد ضرب الجزاء أمام البرازيل في المونديال، هذا يرفع من معنوياته. ولدينا تبديل أيضا قادم للنرويج، هذا القميص أو عفوا أورسنس، أورسنس فيدريك أورسنس يلعب في بنفيكا، عندك في الصورة الآن أورسنس، أورسنس فيدريك أورسنس 30 سنة في بنفيكا، مباراة رقم 26 على المستوى الدولي، عنده هدف بالمناسبة بقميص منتخب بلاده يشارك في هذا التوقيت الآن في مباراة لازالت الأمور، كل الأمور حاضرة في شوطها الثاني، وبالتالي بانتظار القادم المثير جدا عن طريق ري إيرسون. محاولة أو عفوا هذا البديل، هذا البديل في الكرة الماضية اللي هو فيدريك، والكرة لصالح كاسيميرو، يفقد كرته في هذا المكان. بقي خط وسط المنتخب البرازيلي، وليس هكذا يجب أن يكون خط وسط بقيمة المنتخب البرازيلي. للخلف الآن، يتقدم في الكرة الماضية مارتينيلي، هم خطورتهم دائما عندما تصل الكرة لفيني فينيسيوس جونيور. تعلق يعني الشمعة المضيئة أكثر من غيرها بالنسبة للبرازيل في هذا المونديال، سجل 4 أهداف طبعا، وعنده هدف في مونديال الدوحة في مونديال 22، 5 أهداف لهذا النجم، ولا شك يعني في سن ليست بالكبير قادر على أن يلعب مونديال قادم أيضا كما يعلم الجميع. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعود الآن للاعب بالفعل فيدريك، محاولة قائمة عن طريق بيرغ، باتريك بيرغ. يا للمنتخب النرويجي ويا لفاعلية هذا المنتخب النرويجي الذي يقدم مباراة كبيرة لا شك في ذلك، حتى الآن قليل المشاركة في بطولات كأس العالم ويقف أمام كبير بطولة كأس العالم، ولكنه يقدم هذا الأداء الكبير. كرة أطيرة خطيرة، خرج ولم يخرج، خرج ولم يخرج، خرج من مرمى ويا ريت ما خرج، هكذا يقول البرازيلي. هذه هنا أبعدها، نعم، وكادت أن تكون خطيرة جدا. هنا تباطأ، هنا أبعدها، هنا بعد ذلك طبعا مرت من جابرييل، هنا كان ينتظرها هذا الغول، هذا الإسكندنافي طبعا، هذا الرجل الذي لا يعرف إلا لغة واحدة، لغة الشباك، هز الشباك، الضربة الركنية الآن، والمباراة عند الدقيقة 66. ما أكثر الرؤوس، ما أكثر الرؤوس الحاضرة، كرة تلعب وتبعد، والبرازيل في اللقطات الماضية طبعا في ضغط رهيب كبير من جانب منتخب النرويج، كرة تعود باتجاه أوسكار بوب، وبعد ذلك تأتي الكرة، هنا محاولة لصالح المنتخب النرويجي في هذا التوقيت عن طريق أوسكار بوب. للخلف تعاد للمنتخب النرويجي عن طريق أوسكار بوب، يا للخطورة، خطورة، الله على فرص قد يندم حيث لا ينفع الندم، فرص بالضيع لمنتخب النرويج، وهنا مرت كذلك أيضا على مرمى البرازيل. حاول هالاند، الكرة أسرع، رمى نفسه، الكرة أسرع، وبالتالي الحسرة هنا عند هذا النرويجي الذي كان يمني النفس بأن يفعلها ابنهم الكبير خروج مارتينيلي. خروج أيضا خروج مارتينيلي، خروج ريان في البرازيل، ودخول نيمار، ودخول أيضا صاحب القميص رقم 18 في البرازيل دانيلو سانتوس. نيمار يدخل كبير هدفي البرازيل عبر كل التاريخ، ربما هذا ما تحتاجه الآن، فترة طبعا الراحة الآن، فترة التقاط الأنفاس، وطبعا في التاريخ وهو يشرب ما فيه ويقول لهم أنا وأنتم محتاجين ما تعرفون.

0: بنانا الرياض رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنانا الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بناة المستقبل.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه اعلى زحمه
3: بالعالم. انتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
4: الاجازه طويله يا شباب، يمديكم تجون.

هذه فرصة أندريك هنا في اللعبة الأولى ضاعت على مرمى منتخب النرويج، وطبعا فرصة كانت ذهبية من صنعها كان فينيسيوس جونيور في لعبة الكرة الماضية. طبعا شاهدنا تبديلات للبرازيل، دخول نيمار لأرضية الملعب، مشاركة أيضا للاعب البرازيلي الآخر دانيلو سانتوس لعب بوتافوغو، لكن هذه الحسافة طبعا، هذه هنا زعلان، وهذه السيدة النرويجية وكأنها تحتفل هنا بضياع تلك الفرصة الذهبية الثمينة. فيني هنا طبعا لاعب المنتخب البرازيلي، وكنت أتكلم عن البرازيل بمناسبة يوم خسروا أمام ألمانيا بهدف لسبعة كتب على أحد الجدران في ملعب المباراة بعد الخسارة هذه العبارة: اليوم لم تخسر البرازيل مباراة بل فقدت صوتها. اليوم لم تخسر البرازيل مباراة في كرة القدم، اليوم فقدت البرازيل صوتها. ويومئذ طبعا بكت أمة عندما يتعلق الأمر بشعب، كما ذكر دائما، شعب يعيش على كرة القدم، شعب يتنفس كرة القدم، شعب يرى بأن كرة القدم هي سفيره الذي يتنقل وينقله للعالم. إذا ذكرت البرازيل ذكرت كرة القدم، وإذا ذكرت طبعا البرازيل دائما عبر كل التاريخ يذكر أساطيرها، بداية من بيليه، غارنيشيا، توستاو، ريفيلينو، الأسماء التاريخية، زاغالو مدربهم التاريخي. بالمناسبة زاغالو هو الشخص الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بكأس العالم لاعبا ومدربا ومساعدا للمدرب. ويوم أن كانت البطولة هنا في أمريكا 94 ما قال لك والله أنا زاغالو، قبل بأن يكون مساعدا لكارلوس ألبرتو بيريرا في واحدة من اللحظات اللي فيها الكثير من التواضع لهذا الرجل طبعا التاريخي. هذا انطلاقة شوط المباراة الثاني، كل ما تبقى 20 دقيقة من عمر هذه المباراة، ماذا وإلا فإننا بعد ذلك سنذهب إلى حيث لا يحب لاعبو المنتخبين الذهاب، والحديث هنا عن الأوقات الإضافية. طبعا المشاهد وده في أوقات إضافية، لأنه كلما طالت المدة كلما طالت المتعة أن تشاهد مباراة في كرة القدم لتسعين دقيقة أو أن تشاهد مباراة لمئة 20 دقيقة. طبعا الخيار يكون دائما عند المشاهد لمباراة طويلة وليست لأوقات معينة. تعاد لحارس المرمى تصل لنيلاند الذي يقدم مباراة للذكرى لا شك في ذلك في هذا المكان لصالح المنتخب النرويجي. لن تكون مفاجأة إطلاقا إن فازت النرويج هذا المساء قياسا الأداء. أتكلم عن الأداء. أوديغار يأتي بكرة لهالاند، حاول المرور في الكرة الماضية، لازالت قائمة أمام لاعب واثنين وثلاثة، وبعد ذلك طبعا تبعد نعم في الكرة الماضية، محاولة كانت قائمة. دانيلو طبعا سانتوس لعب خط الوسط، لعب بوتافوغو في مباراة الخامسة ليس إلا عند هدفين بقميص منتخب بلاده. ونيمار كما يعلم الجميع كبير لاعبي البرازيل على مستوى الأهداف عبر كل التاريخ، بالقميص الذي يصعب حمله ولكنه حمل بكل أمانة، الحديث عن رقم الأسطورة بيليه وهو القميص رقم 10. هذه الكرة في هذا المكان للخلف للمدافع وولف، أو عفوا هذا كريستوفر إير في الجهة اليسرى عن طريق هذا وولف، هذا ديفيد مولر وولف. 73 دقيقة و17 دقيقة تقربنا أكثر من الأوقات الإضافية اللي طبعا ظهرت في هذا المونديال. هذه كرة في هذا المكان، الضغط البرازيلي يستمر ويجدون أيضا حلولا دائما في الخروج بالكرة بصورة إيجابية. دانيلو سانتوس لأفيني، تلعب بالخطأ في هذا المكان، تعود الآن أيضا، الضغط يستمر، الكرة الأمام عن طريق لعب أوديغار، بعد ذلك برازيلية، خطأ صافرة من حكم المباراة السيد طبعا. ولدينا طبعا هذا ليوناردو دي كابريو، إذا ما كنت هذا أسطورة هولي ليوناردو دي كابريو. يا أخي شيل النظارة، في ناس بدهم يشوفونك، في ناس يحبونك يا ليوناردو دي كابريو. تعادل الخلف 74 دقيقة، مرت انقاذات حتى الآن في أجواء بالمناسبة حارة على مستوى المناخ
لأن الأجواء الآن في نيوجيرسي 32 درجة الحرارة. تعود في وسط الملعب عن طريق بيرغ ساندر بيرغ، تشعر ببعض الهدوء وتشعر بأن هناك هدنة من جانب المنتخبين. يعني يعني خلونا نرتاح شوي هكذا، ربما طبعا هذه أكيد مستحيل تكون، لكن كرة تعود إلى دانيلو سانتوس، وصلت إلى نيمار، هذه اللمسة الأولى من نيمار، جاءت الكرة لخطيرهم لكبيرهم في هذا المونديال حتى الآن. كرة جميلة تصل وتنقل من جيماريش، ولازالت برازيلية، اصطدت المدافع، عادت الآن إلى كاسيميرو، يأتي بالكرة الماضية تصطد كذلك أيضا وتبعد، وتشعر بأن الشوط الثاني سجال في لحظات تشعر بأن النرويج أخطر، وفي لحظات أخرى تشعر بأن البرازيل أخطر، والآن النرويج أخطر. الكرة في المكان السليم، أوديغار حاول، وصلت إلى هالاند، نقلت هنا، وصلت هنا، سددت هنا، والتصدي خيالي خيالي خيالي خيالي من جانب أليسون بيكار في هذا التوقيت. هو يقول لنفسه هذه كرة علي أن أمنعها، لأنها إن دخلت، إن استقرت، إن وصلت إلى شباكي يكون بعد ذلك يصعب التعويض، لأننا أمام ربع ساعة ليس إلا في مباراة. حتى هذه اللحظة لازالت الإثارة تتواصل في قمة كبرى من قمم كأس العالم هنا في هذا المونديال. خارج أرضية، لا لازالت في أرضية الملعب، يتناقلون الكرات بهذه السهولة وهذا اليسر وهذه السهولة في الجهات الأخرى من أرضية الملعب في شوط ثاني من المباراة. من يسجل الآن يقترب، من يسجل الآن يقترب، من يسجل الآن يصعب المهمة على المنتخب الآخر، من يسجل الآن لا شك أنه يقطع مشوارا كبيرا جدا. وبالتالي لدينا محاولة، كرة قائمة عن طريق اللاعب كريستوفر إير، في الجهة الأخرى عن طريق وولف، جاءت الكرة بعد ذلك أيضا، أصبحوا عادوا لأن يكون طرفا هم الأخطر، والكرة اصطدت الآن وعادت للبرازيل عن طريق قائدهم الذي يحمي عرينهم ماركينيوس بعد ذلك مرة من جانب نيمار. مباراة في هذا التوقيت لا شك تكافئ من يصمد أكثر، من يصمد أكثر، والعبارة طبعا كأس العالم لا يرفعها المنتخب الأقوى عادة، بل المنتخب الذي يصمد حتى النهاية. كأس العالم هي البطولة التي يرفعها عادة عادة الصامدون، المنتخب الذي يصمد حتى اللحظات الأخيرة. نعم المنتخب يجب أن يكون قوي، لكنه يجب أن يكون صامدا بكل معنى الكلمة. هذه محاولة، كرة في هذا المكان، النرويج صار لها فترة ماسكة الكرة بصورة إيجابية، والبرازيل صار لها فترة أيضا متراجعة، لأنهم أمام منتخب يعرف ما يريد في أرضية الملعب، وإن كانت الأمور حتى هذه اللحظة عند تعادل سلبي بدون هدف. كرة باتجاه البديل كذلك أيضا للمنتخب النرويجي الحديث عن فيدريك أورسنسن، وبعد ذلك تذهب وتعود، والشوط الثاني من هذه المباراة الآن. للخلف، نقترب من 13 دقيقة أخيرة، حالة ترقب من جانب البرازيل، لا يريدون الاندفاع. شوف 230 تمريرة قام بها منتخب البرازيل، تصور الضعف تقريبا، الضعف تقريبا لمنتخب النرويج، 503 تمريرات، يا إلهي، الحديث عن تقريبا الضعف. هذا يحدث أمام البرازيل في المونديال، وعندك تبديل قادم في منتخب البرازيل، هذا إيدرسون يلعب في أتلانتا في إيطاليا، إيدرسون في أتلانتا في إيطاليا، بالمناسبة غدا سيكمل عامه 27 إيدرسون. هذه محاولة، كرة قائمة الآن، لدينا كرة في هذا المكان، لدينا كرة باتجاه أوسكار بوب. سيناريو لتشوف الآن أنت يا عاشق البرازيل، سيناريو على قلبك صعب، ليست هكذا تلعب مباريات البرازيل في المونديال، ليس هذا ما يجب أن يفعله البرازيليون في المونديال. هذه اللعبة اللي كان ممكن تريح البرازيليين وتصنع الفارق في المباراة. جيماريش يترك أرضية الملعب الآن ويغادر، ويترك مكانة لإيدرسون لاعب أتلانتا بيرغامو الإيطالي، عندك في الصورة، نعم. وبالتالي
التبديل في هذا التوقيت من عمر هذه المباراة الآن من أجل طبعا التبديل من أجل الأفضل في المباراة لا شك في ذلك. محاولة قائمة لمنتخب النرويج في الجهة اليسرى وكأنك أمام طوفان أحمر قادم من كل الاتجاهات خطير النرويج. الله الفايكنج اسما على مسمى، المحاربون اسما على مسمى، محاربون أشداء يعرفون ما يريدون في أعالي البحار. هو انتظر هذه اللحظة، كان ينتظر هذه اللحظة لأن يرتقي، لأن يعتلي، لأن يرتفع، لأن يرفع النرويج، لأن يرتقي بالنرويج، لأن يسعد النرويج، لأن يفرح النرويج. انتظر هذه اللحظة ويا لها من لحظة، يا له. ارتقى ارتقى ارتقى ارتقى وأسعد النرويج وجاء برأس ذهبية، رأس ذهبية هنا ارتقى عاليا وهنا سدد وهنا كانت قصة الهدف الأول الذي يضع النرويج في المقدمة ويصنع عقدة طويلة، يصنع العقدة القديمة، العقدة اللي تقول أن البرازيل لا تفوز. طبعا واردة واردة اللي بالقميص الأبيض والعناق هنا يحتفلون هنا، ماذا صنعت يا رجل، ماذا صنعت بهذه الابتسامة، هذه الابتسامة القاتلة. طبعا هو يبتسم للكاميرات لكنه قاتل قاتل قاتل عندما يتعلق الأمر بالشباك، قاتل للمدافعين، قاتل لأحلام الكثير من الأمم، وبالتالي ينطلق الآن. والبرازيل متأخرة، ولدى البرازيل 10 دقائق ليس إلا، تأخرت أمام المغرب وتعادلت، وتأخرت أمام اليابان في دور 32 وتعادلت وفازت، والآن متأخرة. وهذا اختبار ثالث لكارلو أنشيلوتي، لقد جاءوا بك من أجل النجمة السادسة وليس من أجل أن تودع المونديال من دور 16، لكنه حتى الآن يرمي بكل أوراقه للأمام في محاولة للعودة لمباراة تبدو صعبة المنال، صعبة المنال على البرازيل، لأن النرويج بمباراة بلا أخطاء. لدينا محاولة في هذا المكان، لدينا إثارة كل الإثارة، إثارة كل الإثارة، الضربة الركلية تحضر في هذا التوقيت. أوسكار بوب الذي تراجع في اللقطة الماضية ويعلمون الآن بأنهم عليهم أن يدافعوا، لقد نجحوا تاريخيا الفايكنج في القتال، والآن يريدون القتال من أجل إهداء الشعب النرويجي انتصارا تاريخيا آخر على البرازيل. يبدو متوترا، وإذا ما يكون متوتر اليوم الليلة متى يكون متوتر؟ إذا ما توتر وهو على وشك الخروج حيث جاءوا به من أجل النجمة السادسة، ويقولون عندما تخرج من العاصفة لن تكون أبدا الشخص نفسه الذي دخل هذه العاصفة. كرة من ضربة ركلية خطيرة للبرازيل، للبرازيل، البرازيل في هذا المونديال كلما تأخرت في النتيجة كلما نجحت في العودة، وهذا اختبار ثالث الآن. ضربة ركنية مرة أخرى، كل الأقدام، صراع الرؤوس، صراع الجبابرة، صراع الأقدام، الكرة من ضربة ركنية، إبعاد في اللقطة الماضية، تعود للبرازيل هنا في هذا المكان، لدينا رمي التماس أو لا، تعود في أرضية الملعب عن طريق كاسيميرو، تأتي المحاولة عالية، يأتي الإبعاد وتعود الآن إلى نيمار، ونيمار في هذا المكان لمنتخب البرازيل.
البرازيل تأتي الله الله الله على الكرة الماضية، ولكنها تبعد تبعد تبعد تبعد وتعود الآن أيضا للخلف إلى فيني. بعد ذلك ضغط رهيب منتظر من جانب البرازيل في هذه المباراة. الآن لدينا محاولة المرور، لدينا تقدم في هذا المكان، ولدينا مرتدة مرتدة يراهنون على المرتدات. سجلوا هدفهم وسجلوا ما كانوا ينتظرونه، ولا يمنع الأمر لا يمنع الأمر من إضافة هدف ثاني، من إنهاء الأمور ومن قتل المباراة ومن إبعاد كل طبعا أمل للبرازيل العودة إن فعلوا ذلك في هدف ثاني مثلا. لكن إلى أوديغار تفصل الكرة في هذا المكان لباتريك للخلف، إثارة كل الإثارة، وكان ينتظرها كان ينتظرها، فعلها فعلها فعلها. نعم الحديث عن هالاند ما شفناه كثير في المباراة، لكنه كان ينتظر وعندما وصلت الكرة انقض طار لها كالصقر الجارح وسجلها وأركنها برأسها طبعا الذهبية في الشباك، يكون هدف رقم 62 في مباراة رقم 54 من القلة في تاريخ كرة القدم ممن سجلوا أهدافا دولية أكثر من عدد المباريات الدولية. لدينا 5 دقائق. الله بالنسبة لهم أكثر من مجرد كرة قدم، هذه أكثر من مجرد لعبة. نحن في كأس عالم، نعم نحن في لعبة كرة قدم، نعم، لكن الأمر أكثر من ذلك. أوه أوه، كاد المدافع أن يهدي البرازيل، لازالت برازيلية لازالت برازيلية من نيمار، تنقر الآن وتصل إلى نيمار، برازيلية كل الضغط في جانب البرازيل في هذا التوقيت، تعود الآن، ضغط برازيلي منتظر كبير في المباراة. الله الله الله الله الله، هذا اللي ينقال عنه سوء حظ، هذا ما يقال عنه سوء حظ في اللقطة الماضية. اللقطة الماضية كاسيميرو جاب العرضية، هنا مرات، هنا وصلت، هنا استقرت، هنا طالت، لكن ما قبل ذلك المدافع كاد أن يهد. هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هنا، وحارس المرمى يواصل الإجادة يواصل الإجادة يواصل التألق يواصل الطيران يواصل التحليق، ويواصل أيضا حمل آمالي وطموحاتي أمة النرويج عند قفازي نيلاند. هذه مباراة للتاريخ يا رجل، هذه مباراة للتاريخ يقدمها نيلاند، ليس لأنه تصدى لضرب الجزاء في الشوط الأول من غيماريش، ولكن أيضا لأنه عبر المباراة عبر الشوطين يقدم مباراة خيالية ويصل بمنتخب بلاده حتى الآن. أتحدث عن آخر 4 دقائق طبعا بانتظار الوقت المحتسب بدل الضايع، لكن حتى الآن المتأهل هي البرازيل. أنا قلت البرازيل مع حكم أمريكي، خسارتين سابقتين، هذه ثالثة، هذه ثالثة. المفروض يطلبون من الاتحاد الدولي ما تحطوا لنا حكم من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن انطلاقة آخر مباراة ما سجلوا فيها كانت أمام الكاميرون في الدوحة في مونديال 22، من كان الحكم؟ إنه إسماعيل الفتح الذي يدير مباراة هذا المساء، بعد ذلك سجلوا في كل مبارياتهم في المونديال، ولكن عندما جاء إسماعيل الفتح توقفت الأمور. حتى الآن للبرازيل، يا لها من خطورة، خطورة كبيرة كبيرة جدا، الكرة وصلت، الكرة لعبت الآن ووصلت إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية. مباراة هي الأفضل للنرويج في هذا المونديال، المباراة الأفضل للنرويج في هذا المونديال، لأن قيمة المنتخب اللي تقابلها لا شك اعتلى منتخب النرويج للأداء، ارتفع بأدائه وجمهور الكبير والملعب طبعا كله باللونين الأحمر والأصفر، شعار البرازيل شعار النرويج، والتقليعات هنا يشجعون بطريقتهم، يعلمون بأنهم متقدمين على البرازيل، يعلمون حتى الآن بأنهم يصلون إلى مرحلة لم يبلغوها بالمناسبة من قبل، ولذلك يقدمون هذا العمل الكبير في هذه المباراة. حتى الآن كرة تعاد لحارس المرمى، النرويج 1
والعقدة تستمر. حاول هالاند في الكرة الماضية إلى أليسون أبيكر، كرة باتجاه إيدرسون عن طريق اللاعب بالفعل الحاضر في الكرة الماضية. الحديث هنا عن دانيلو سانتوس للخلف للبرازيل، عن البرازيل أن تلعب أكثر الأمام لأنه ما عاد في الوقت وقت الآن، ما عاد فقط متبقي دقيقتين ليس إلا المرور في الكرة الماضية. ولدينا كرة وصلت إلى ضربة مرمى، يطالب بخطأ في الكرة الماضية آفيني، ولكن الكرة مرت ووصلت إلى ضربة مرمى. حتى الآن النرويج هي الأقرب، هذه اللعبة هذه ردة فعل خيالية من حارس المرمى نيلاند في الكرة الماضية. يحدث أن تلعب مباراة العمر في بطولة قمة كأس العالم أمام منتخب قمة البرازيل وتكون تلك المباراة قد الله هيا بنا هيا بنا نكتب مجدا، هيا بنا نسطر تاريخا، هيا بنا نخرج البرازيل، هيا بنا نقول للعالم نحن هنا لأن نبقى. وكان أنشيلوتي الصورة بألف، البرازيل في الطريق لأن تودع، لكن النرويج النرويج يا لها من مباراة، يا لها من مباراة، 2-0 أسطورتهم الذي لا يخذلهم إطلاقا، لا يخذلهم. بالمناسبة اللي صنع الهدف الأول نفس اللي صنع الهدف الثاني للنرويج في الحالتين، في المرتين الأولى بالرأس الثانية بالقدم اليسرى. أسطورتهم الآن وصل إلى 7 أهداف، هذه قاتلة، هذه قاتلة، نعم قاتلة قاتلة في هذا المكان في هذا التوقيت. تهتز الشباك البرازيلية ويتقدمون عن طريق أسطورتهم هالاند الذي يضيف الهدف الثاني، كان قاتلا في الهدف الأول وإذا به يعود لأن يكون أكثر حزما، أكثر جرأة، أكثر قوة. والصورة الصورة طبعا هنا نظرات الشاردة عند البرازيليين، هذا الرجل في وجهه ابتسامة وفي قلبه وفي قدمه وفي رأسه سيف قاتل وخنجر قاتل لا شك في ذلك. وبالتالي الأمور انتهت يبدو لذلك حالا 79 حالا 90 7 دقائق، لا أعتقد أنها كافية للبرازيل العودة، لأن الصورة واضحة بالنسبة لمنتخب لا شك كان أكثر تركيزا، كان أكثر رغبة، كان أكثر إصرارا، وكان أيضا أكثر استحواذا، وكان أكثر على مستوى النقلات والتنقلات. وبالتالي عندما يتواجد عندك لاعب بقيمة هالاند فلا شك أنه يصنع الفارق، يصنع الفارق عندما يلعب طبعا في السيتي، ويصنع الفارق عندما يلعب للمنتخب البرازيلي أو عفوا المنتخب النرويجي. وحتى الآن الأمور تذهب

0: البرازيل ويوما
1: قال نيلسون رودريغيز أديب البرازيل الكبير: المنتخب البرازيلي هو الوطن مرتديا حذاء. منتخب البرازيلي هو الوطن مرتديا حذاء، في إشارة إلى أن الشعب كله عندما يلعب وتلعب البرازيل كله يرتدي هذا الشعار ويبحث عن الفوز، يبكي عند الخسارة، يفرح عنده ويرقص عندما يتعلق الأمر ب طبعا الفوز. الغائب في هذا المونديال في هذه المباراة، البرازيل تودع المونديال حتى الآن لأنه متبقي 4 دقائق، والنرويج تواصل وهي تستحق ذلك لا شك في ذلك، لأنها قدمت مباراة للتاريخ كما تابع الكل في هذا المساء. دانيلو سانتوس الآن لحظات أخيرة لا شك في ذلك، 2-0 الهدفان في الشوط الثاني من هذه المباراة المثيرة. المحاولة باتجاه نيمار، شوف غدا فقط صحافة البرازيل لكارلو أنشيلوتي وأول مدرب ليس برازيليا يدرب سيليساو، هذه انطلاقة كرة لدانيلو سانتوس، طالت تحولت إلى ضربة مرمى. ماذا فعلت يا هالاند؟ هذه الكرة الثانية مرت من بين الأقدام لدانيلو، وصلت الطريق، ردة فعل متأخرة من جانب أليسون بيكر، كان ذلك الهدف الثاني. وبعد ذلك طبعا نشاهد هنا الحسرات التي ترافق هذا البرازيلي، لقد جاء من بعيد، لقد قتلهم في هدفين، هدف بالرأس وهدف بالقدم اليسرى، ونصب نفسه ملكا للنرويج. لا تودوني في داهية، لا ما يصير نصب نفسه ملك للنرويج لأن للنرويج ملكها، لكن أتحدث عن ملك القلوب في النرويج. طبعا هذا الرجل بأهداف الآن وقد وصلت إلى 63 هدفا بالتمام والكمال في 54 مباراة. طبعا الكرة تلعب الآن، خروج لأير في اللحظات الماضية، كرة تلعب الآن وتصل، ولا زالت النرويج هي الطرف الأفضل، ولا زالت النرويج حتى الآن طبعا تعطي درسا كبيرا للبرازيل في مباراة يودع فيها السامبا. لم يرقصوا في هذا المونديال، هذه محاولة كرة في هذا المكان في اللحظات الأخيرة، لدينا الدقيقة 5 ولدينا دقيقتان فقط، بعد ذلك ستأتي صافرة حكم المباراة. لدينا استعراض كبير من جانب النرويج في هذا التوقيت، خطأ هنا من نيمار، من صاحب القميص رقم 10 على صاحب القميص رقم 10، لقد انفعل نيمار في هذا التوقيت وكأنه يقول في قرارة نفسه: ما لهذه المرارة جئنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما لهذه المرارة ولهذا الموقف ولهذه النتيجة ولهذا الأداء جئنا إلى المونديال طبعا في التنظيم الثلاثي. مرة أخرى الكاميرات كلها تحاصر، الصور كلها تراقب، ومرة أخرى يقولون للعالم طبعا صار مبابي 7 أهداف، ميسي 7 أهداف، هالاند 7 أهداف، صراع الجبابرة في هذا المونديال لأصحاب طبعا الأهداف 7 حتى الآن، ونحن في مونديال مستمر لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر بالإثارة، كل الإثارة في هذا المونديال الكبير والتاريخي. ضربة حرة مباشرة أقل من دقيقة هي كل ما تبقى من زمن هذه المباراة أيها السيدات والسادة، لحظات أخيرة من عمر المباراة، انتهت الأمور، حسمت الأمور، فازت النرويج، خسرت البرازيل، خسرت البرازيل أقولها والصافرة لم تطلق بعد، فازت النرويج أقولها ومحمد الفتح لم يطلق صافرة بعد، التوتر هنا يحضر في هذه اللحظات الآن، وطبعا أجواء متوترة ربما فقط لأن البرازيل خسرت، ولأن النرويج في هذا التوقيت تقول للعالم لقد انتهت معاناتنا مع المباريات الإقصائية، وها نحن نكتب مرة أخرى، نكتب مجدا جديدا ونكتب تاريخا جديدا ونفتح صفحة بيضاء نكتب فيها بأحرف من ذهب أننا جيلنا، هذا الجيل جاء لأن يقول كلمته في أكبر محفل لكرة القدم في العالم. لكن مدرب سول باكن قليل الكلام.

0: كثير الأفعال يترك أعماله تنوب عنه. هذا الرجل يقدم منتخبا نرويجيا حاضرا، والمباراة الآن في لحظات الأخيرة، انتهت الدقائق السبع، نلعب الآن في الدقيقة الثامنة وتستمر المباراة. وهذا الرجل غدا ما أعتقد أنه يرجع مع البرازيل في ريو دي جانيرو، لأنه لا عودة لهذا الرجل، لا عودة له في المطار. كيف سيستقبلونك والصحافة؟ ماذا سيقولون ونجوم السلسلة في ضرب الجزاء؟ ضرب الجزاء للبرازيل، تأخرت كثيرا، هكذا يقول البرازيلي، تأخرت كثيرا، يسقط أرضا هنا كاسيميرو، وبالتالي ضرب الجزاء. هذه اللقطة هنا اي نعم الاعتداء موجود، الاعتداء موجود من جانب البديل في اللقطة الماضية، وبالتالي لدينا ضرب جزاء. أوستيغار، ليو أوستيغار أخطأ وضرب جزاء. شوف ضرب الجزاء اللي تفرق معاك الشوط الأول، جيماريش ضيعها، كان ممكن تغير المباراة. مباراة كانت في صوب توديها في صوب، مباراة تكون في الشرق أنت توديها الغرب. ولذلك دائما نقول لعبة كرة القدم وخاصة في الأحداث الكبيرة هي تفرق معاك التفاصيل الصغيرة جدا، تفاصيل صغيرة. ضربة جزاء لو سجلت ممكن تكون البرازيل غير. ضربة جزاء ضاعت، عادة النرويج من الباب الكبير وتقدمت بهدفين. عندك ضربة جزاء الآن، هذا هو طبعا البديل أوستيغار، ليوست أوستيغار يلعب في جنوة في إيطاليا. وضربة الجزاء هل يكون الهدف رقم 80 لأسطورتهم الخالدة نيمار؟ يقلص الفارق، لعل وعسى يقلص الفارق بعد ذلك. لا، هو الحديث مع حارس المرمى، وهذه السيدة البرازيلية وهذه الأخرى البرازيلية، ليس لديهم من الأعصاب وقلبهم الآن الضعيف، وكأنهم يقولون قلبي الصغير لا يحتمل. ضرب الجزاء لعل وعسى، ضرب الجزاء نيمار أسطورة التهديف البرازيلية يتقدم الآن، يسجل ويقول لعل وعسى. لا أحد يعلم، لأن هناك لحظات أخرى ستلعب. ونيمار بكل ذكاء بكل هدوء يسجل في مرمى أنيلاند هنا، ويذهب بعد ذلك يتحدث معه. لكن يتمنى البرازيل الآن أن يكون في الوقت وقت وفي المدة المتبقية ما يعطيه الفرصة للعودة. هذا نيمار آخر مباراة له في المونديال حتى الآن، أقول حتى الآن، طبعا لا أحد يعلم لأن المباراة لم تنتهي، لم تحسب، الصافرة لم تأتي الآن، وحكم مباراة يتحدث. يتحدث حكم المباراة ويطلب من لاعبي منتخب النرويج تنفيذ الضربة. كل الإثارة حضرت في اللحظات الأخيرة، ولدينا صافرة، لا صافرة على النهاية ولا صافرة على إعادة تنفيذ الكرة. الحديث بين نيمار وحكم مباراة محمد الفتح، هذا المدرب شولباكن، هذا الرجل الذي طبعا قليل الكلام، ما شفنا يتكلم كثير بالمناسبة، قليل الكلام كثير الأفعال، ترك منتخب بلاده يتحدث نيابة عنه في مباراة هذا المساء. البرازيل تراهن على اللحظات الأخيرة القادمة القليلة، لعلها وعسى. هذه كرة تلعب الآن وحارس المرمى نيلان يقف بالمرصاد في الكرة الماضية عند الدقيقة 12. حكم المباراة احتسب 7 دقائق والمباراة مستمرة، ونلعب الآن في الدقيقة 12 وفي اللحظات الأخيرة، كرة باتجاه ماركينيوس، انتهت الأمور. صافرة الأمريكي محمد الفتح ورجل المباراة، بل رجل النرويج، بل الملك المتوج في قلوب النرويجيين، قالها الآن. عادل رقم ميسي، عادل رقم مبابي، الأهم من ذلك.
1: شكرا لكم علي وأحمد، هكذا يزدل الستار على هذه المواجهة الكبيرة، هذه المواجهة المميزة أيضا بإقصاء المنتخب البرازيلي من هذه البطولة. هذه المرة جاءت عن طريق هالاند ورفاقه بعد أن تمكن من تسجيل هدفين لمنتخب النرويج هذا الانتصار الذي استحقه بشكل كبير جدا منتخب النرويج بعد الأداء التكتيكي والمميز الذي قدموه من خلال هذه المواجهة، ليصبح المنتخب البرازيلي الذي يقصى من المنتخبات الأوروبية للمرة السابعة، حيث أقصي 2018 من بلجيكا ومن ثم 2022 من كرواتيا في ربع النهائي. دعونا نعيش معكم هذه الأجواء في ملعب نيو جيرسي. تابعنا وياكم هذه الأجواء في ملعب نيو جيرسي بعد أن تمكن هالاند صاحب السبع أهداف في هذه البطولة، تمكن من إحراز هدفين من خلال هذه المباراة بعد أن أقصيت البرازيل على يد النرويج بتكتيك مختلف بأسلوب مميز بأداء كبير، بعد أن تمكنوا من إحراز هدفين في هذه المباراة مع ضياع ركلة الجزاء لمصلحة البرازيل بشوط المباراة الأول. دموع هنا وابتسامة هناك، فبالتأكيد فرحة للنرويج، حزن كبير جدا للمنتخب البرازيلي على هذا الخروج. لنعيش معكم مرة أخرى هذه الأجواء لمنتخب النرويج.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. أنا مش غير

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Oh!

التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. No fighting.